0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف وشغف. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل واقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: بادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين مسير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: فخورين بالإمارات.
1: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM.
1: أبكي وأظل حزنان نعمة من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى. في إمارات FM.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: عش نفسك وانت عش مع إمارات FM. تسمع وكأنك نام.
1: ترى مقوى كفاية مني صبرت صيف ذا كله.
0: انعش نفسك وانت عش مع إمارات FM.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة والسلسة.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

موجاتنا في كل مكان. الفجيرة 103.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-31، دبي 41-31، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 42-30، الفجيرة 33-31.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 449 درهما. احجز الآن على airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

يقولون حالات الصيف السفر، وإذا محتار وين تسافر لا تحاتي، سافر ويانا في رحلة غنائية منوعة على الأثير اللي تحبه. أثير، إمارات FM.

0: ضاع.
1: ضاع والجواز؟
0: ضاع.
1: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن.
1: وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

معاكم غير يا هوا.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغالك.
0: لا تدور نصك الثاني

برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة، وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: BMS مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم BMS بادل إسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدوم AD هاب أبوظبي. جوائز

0: قيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، دايسو اليابان،

يسعد صباحكم بالخير مستمعينا. أمس تذكر شو كنت تسوي أمس؟ شو سويت أمس؟ يمكن أغلبنا كان في بيته أمس، أو حد يتابع الأخبار، وحد يطمئن على عياله شو يسوون، شو عندهم شو ما عندهم، وواحد يتريى تخلص اللحظة هذه يمكن وراه شغلة بيسويها، وحد يغمض عينه ويستعد لليلة هادئة حتى يصبح في مكان عمله وخدمته للوطن. لكن بخبركم في مكان ثاني، مكان آخر، كان في رجال ما عندهم رفاهية الانتظار، رجال واقفين في مواقعهم يراقبون يتابعون ومستعدين. مستمعينا، كلنا سمعنا أمس وزارة الدفاع أعلنت مساء أمس 18 أغسطس أن منظومة الدفاع الجوي رصدت تهديدا صاروخيا على الدولة، ثم أعلنت رصد صاروخين باليستيين قادمان أيضا من إيران باتجاه الإمارات. سقط أحدهما خارج المياه الإقليمية والآخر داخلها. وأوضحت الوزارة لاحقا التقييمات أظهرت أنها كانت هذه صواريخ تستهدف حركة الملاحة البحرية، وأنها فشلت في استهدافها لحركة الملاحة. ليش أقول لكم هالخبر؟ يمكن كلكم سمعته أمس، رغم أن كنا عايشين أمس حياتنا ما حد حس بشيء. أقول لكم عشان دائما نتذكر حقيقة يمكن أنا مع الأيام نتعود عليها. الأمان اللي نعيشه ترى وراه رجال

0: يسهرون، نحن ننام، لكن في رجل عينه على السماء. تدخل بيتك وتسكر الباب وأنت مطمئن، وفي رجل آخر بعيد عن بيته واقف في موقعه عشان تبقى أنت مطمئن في موقعك في بيتك. يمكن نحن ما نعرف أسماء أبطالنا، ويمكن ما نشوف وجوههم، لكن نشوف أثرهم كل يوم الصبح. كل يوم الصبح يوم نصبح ونسمع الأخبار اللي استوت في الليل وما حسينا فيها، لأن هذا الأمان. الشارع يبدأ يومه بشكل طبيعي، الأطفال يروحون أنشطتهم في الصيخة، خصوصا في المخيمات الصيفية وغيرها، والناس تتجه لأعمالها، وفي اللي يتجه لقضاء إجازته الصيفية. الوطن يكمل يومه بثبات. أحيانا كلمة شكرا أحسها وايد صغيرة أمام المسؤولية اللي قدموها لنا أبطالنا، مسؤولية بهذا الحجم. لكن مهما كانت شكرا صغيرة، نقول لهم من قلوبنا شكرا لكل عين سهرت حتى تنام أعيننا وأعين عيالنا وأهلنا، ولكل رجل بات يحرس عشان نحن نصحى على وطن آمن. هؤلاء الرجال هم رجال الوطن، رجال تبات عيونهم تحرس حتى تظل الإمارات كل يوم تصحى كل صبح وهي مطمئنة. لا تنسوهم أبدا في دعواتكم، في سجودكم، في صلاتكم. عسى ربي يحميهم ويحفظهم، ورب العالمين يديم على بلادنا الأمن والأمان، ويخسأ كل من يحاول أن يهز هذا الأمن والأمان اللي حبانا به رب العالمين وهذه النعمة. حفظ الله الإمارات وحفظكم أجمعين، وكل من يسمعنا ونصبح عليكم بالخير. هذا مشوارنا الصباحي، أحلى صباح وياكم. أنا شمس السعدي، ومن الإخراج كوثر أحمد.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

0: ترى لي مرات يلقى الغليظ ولحمته مرة.
1: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات اف ام.
2: عند الإشارة
3: وعند الإشارة كالعادة نهدي ونصبح بالخير على زميلنا عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، كعادة يطلعنا على حركة السير والمرور والطرقات في العاصمة أبوظبي. عبد الرحمن يسعد صباحك بالخير.
4: صباح الله بالنور والسرور والشمس، صباح جميل لك ولجميع مستمعين إذاعة الإمارات اف ام. أتمنى لهم إن شاء الله يوم جميل يا رب.
3: آمين يا رب، يسعد صباحك. تفضل.
4: ما يخص حركة السير، حب أطمن شمس بين الحركة الانسيابية استثناء بعض الطرقات التي تشهد كثافة مركبات ولكن أقل بكثير من المعتاد. تتمركز هذه الكثافة المداخل والطرق الرئيسية من جسر المقطم صفحة اتجاه داخل، كذلك شارع خليج العربي بنفس الاتجاه، وعلى جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه داخل، وعلى شارع مجمع السور باتجاه جسر المصفح، ومن جسر سلسلة النخل باتجاه جسر المقطم، وعلى شارع الشيخ زايد باتجاهين، بالإضافة إلى شارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية. هذا كل ما لدينا حتى الآن في ساعة الصباح الأولى من طرقات العاصمة فقط.
3: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن، وأكيد بنكون على تواصل في حال حدوث أي طارئ في الطرقات الدنيا هداوة. والله الله بعماركم، ولا تنسون تتركون مسافة كافية. شكرا لك. كان معنا عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. درب السلامة لكل من يسمعنا.
5: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
6: إيجارك صار علينا.
7: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم، والمفاجآت ما انتهت بعد. استمتع أيضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
8: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
9: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني.
10: يومك ممكن يكون عادي،
11: الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.

0: يسعد صباحكم بالخير مستمعينا وحياكم الله في هذا الصباح الجميل. أتمنى لكم يا رب يوم موفق مليء بالإنجازات، الإبداع، البشاير الحلوة اللي تتريونها إن شاء الله أنكم تسمعونها اليوم. وفي صباحنا كما تعودين عشان صح صح، بس قبل بذكركم نحن من متواصلين وياكم عبر الأثير، لكل من يسمعنا عبر الأثير موجود الحين في سيارتك أو تسمعنا من خلال التطبيق، يسعد صباحك بالخير. أيضا نحن موجودين عبر منصة تيك توك من خلال إمارات FM راديو لايف، حياكم الله. إنزين تشوفون أن المود دعمي، المود المزاج ممكن يكون معدي ولا المزاج محصن، مزاجك عال ما حد يقدر أشوف تطالعين ولا شو المزاج، حد يقدر يأثر على المود مالك مزاجك اليوم مثلا في أي وقت؟ خلاص
1: أحس يعني
0: شفت أوكي. الإجابة من عيونك تكمل.
1: أحس إذا كان الشخص يعني كان قاعد معاي ممكن أتأثر.
0: أعتقد هذه النقطة وايد مهمة. أي. إذا كان شخص موجود مع وين بتشرد عنك؟
1: أي صح وين
0: بتش... وكل ما تحاول أنت تطلع مثلاً من المود اللي هو يرد يسحب، مثل اللي قاعد تنقذ غرقان افلع عشان تقدر تشله وترفعه وياك. نصبح بالخير، شكراً كفر اليوم يعني مزاجك أوكي اليوم؟
1: هي الحمد لله
0: الحمد لله. يسعد صباحكم بالخير فاطمة الزعابي. فاطمة I miss you too، وحشتيني، شخبارك؟ يا صباحك الصباحي، يا صباح التفاؤل. لحظة أنا أقول في شيء ناقص، نظارتي. إنزين ما هل يسمحوا لنا بعد الربعين نظارة. ميشيل يسعد صباحك بالخير، يا صباح أحد صباحات السعادة والعافية، يا صباحاتك الحلوة، يسعد صباحك فاطمة الزعابي حياة الله، ويسعد صباحك بالخير اليازية، يا زوية صباح الخير، صباح الخير بروك، ليش بروك؟ انزي إذا فكروا في سؤالنا اليوم، هل ممكن نحن بشر ترى في ناس تحط دروع لكن في حد ممكن يخترق هذا الدرع الواقي اللي انت حاطه لنفسك مثل ما قالت كوثر لو هو متواجد معاك طول الوقت، فهل تعتبر أن نحن نعدي بعضنا بالمزاج؟ إذا كنت موافق على هذه العبارة خبرنا المشاعر أو السلوك ممكن العصبية مثلا اللي ممكن تنتقل اجتماعيا من خلال إما التفاعل مع الشخص هذا اللي مجاب لك، أو قاعد أحيانا في تلاحظ أنك بدون ما تقصد قاعد تقلده. يلا نروح لفاصل ونتريا إجاباتكم وآراءكم على إمارات FM راديو وعلى 3666 انطلقية كوثر.

تكتشف ان لا الدنيا حلوه. انزين اوبسي سوري. احيانا الشخص الصح ما يتاثر بعصبيتك فيستوي عصبي، لكن يقابلها بهدوء لين انت تبدا لين يبدا يهدى. في ناس سبحان الله هي يمتصون الغضب بس مساكين هذول، يعني شو يسوون بعدين في عمرهم. الغريب مستمعينا ان صحيح ان المشاعر والسلوك، ترى مو بس المشاعر، المشاعر والسلوك واحيانا لزمات معينه في الكلمات تنتقل اجتماعيا. انت بمجرد تواصلنا مع الاخرين سواء كنا نقصد نقلدهم ولا ان بما ان قاعدين معاهم فتره طويله بسبب التفاعل معاهم ممكن نعدي بعضنا بالمزاج، اكيد ممكن. لكن الغريب ان العدوى ما يبالها لا كحة ولا عطسة. في علم النفس يسمونها العدوى العاطفية. اي شيء في عدوى الواحد يخاف منه بعد كورونا يسمونها العدوى العاطفية. يقصدون فيها ان مشاعر شخص ممكن تؤثر في مشاعر الناس اللي حوله احيانا من دون ما هم حتى ينتبهون. هم مأمنين أن هم فاصلين مشاعرهم عن مثلا مشاعر آخرين سلبيتها مثلا، لكن بدون ما يحس يشوف يكتشف أو الآخرين اللي يعرفونه يلاحظون عليه تغير صار معصب مودك. أو بالعكس إذا كان الشخص هذا إنسان متفائل. الدليل الحلو الجميل أيوة الأمور أيوة أوكي. في دراسة منشورة عام فرش عندها في 2026 أي العام نشروها العام. الدراسة هذه جمع الباحثين فيها 104 أشخاص. والله لو كانوا بس يابوا واحد كاريزمته مؤثرة في السعادة أو في النكد كان لخص لهم الدراسة. جمعوا أكثر من 104 أشخاص وقسموهم 52 ثنائي، كل اثنين مع بعض، كل شخصين تكلموا ويا بعضهم عبر فيديو كول، صال عبر الفيديو كول وتكلموا عن مواقف سببت لهم الفرح والسعادة، موقف حلو مروا فيه أو موقف حسوا فيه بغضب وبعصبية تنرفزوا أو مواقف حزينة مروا فيها. وبعد التفاعل وجد الباحثين أدلة قوية على انتقال المشاعر الثلاثة الفرح والغضب والحزن بين الأشخاص اللي يعني فعلا ما شاء الله يعني انتوا قلتوا توكم. والله هي أنا قريت التعليق أن فاطمة توقع أنت قايلة أنه مو بس المشاعر السلبية اللي تنتقل، حتى المشاعر الإيجابية تنتقل. أحلى شيء يوم تكون متفائلة. أنا يعني أشوفك ما شاء الله إيكي حاطت حمد طيارة مسافر تروح ترتد وترد بالسلامة بإذن الله. فكل شخصين لاحظوا أن بالفعل انتقلت هذه المشاعر. الفرح بالتحديد سبحان الله كان أوضح أسهل مشاعر ممكن تنتقل بالعدوى، تنقلها للآخرين بكل سهولة، جسمك يستقبلها وعقلك يستقبل. ها من بين المشاعر الثلاثة الغضب الفرح أو الحزن، الدراسة أكدت أن الفرح تحديدا كان أوضحهم في أنه يوصل للآخرين، سواء كان من خلال تعابير الوجه أو استخدام بعض المصطلحات. يعني تخيلوا حتى وهم مثلا الممثلين الكوميديين اللي مجرد ما تشوف صورته تضحك، يمكن ما تكلم ما قال شيء بس انت شفت صورته تبتسم تحس بالسعادة. يقولكم تخيلوا حتى هذولا من وراء الشاشة يقدر يغير مزاجك ويعدل مودك. فلما احيانا يوم تشوف مزاجك متعكر شوي افتح فيديوهات الناس الكوميديين المحترمين.

مين هذول اللي يتركونك بابتسامة جميلة؟ عشان شي دائما حاول أنه يدخل، أو يوم أنت تدخل مكان تدخل وأنت مبتسم ومروق، حتى لو المكيف اكتشفت أن المكيف خربان في السيارة واضطريت أنك تواصل لين دربك وتعيش الجو هذا، وما في بترول فجأة اكتشفت أن السيارة لازم توقف تعبي بترول، ويضيع عليك البصمة اللي أنت أوريدي حاطها من قبل ما تطلع لأنك اضطريت توقف عند الشيشة ويدوروا لك خردة ويدوروا لك كاش. المهم انسى هذا كله وحطه وراء ظهرك، ويوم تدخل مكان ادخل وانت مبتسم ومروق، وبعد 10 دقائق بتحس انك لا اراديا خفيت عن كل الناس شو كنت انت شيء مزعلك او شيء اللي كنت حاسس فيه، وراح تحس ايضا انك نشرت السعادة او البشاشة على غيرك، حتى لو ما تكلمت معاه بشكل مباشر، ولكن نبرة صوتك، سلامك، تصبيحك، ابتسامتك وصلت لحتى ترى وهو قاعد في المكتب يمكن ما سلم عليك. وبالعكس إذا كان شخص متوتر هذا شخص ممكن يخلي الجو كله مشدود، فخليك أنت في هالحالة. في ناس ذكية تعرف تلعب على هالموضوع، إن هي توتر اللي قدامها بحيث اللي قدامها يتوتر، فهي تاخذ القوة، تحس إن هي اللي بتقود الحين الموقف. الإعلام يعلم. ها السؤال مو باليوم كيف حال مزاجك أو شو حاسس مزاجك اليوم، الأهم شو المزاج اللي أنت قاعد توزعه لا إراديا أو إراديا على الناس من أول الصبح. ابتسامتك في وجه أخيك الصدقة. فاليوم أنت مزاجك توزعه جميل تصبح صباحكم الصباحي، ولا مزاجك معكر وعكرت الناس وياك؟ دائما تفائلوا وابتسموا وابدؤوا صباحكم بمزاج عام.

0: 2026 الآن بسعر يبدأ من 53,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 449 درهماً. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقن، طرابزون وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من الأول من سبتمبر حتى 25 من نوفمبر 2026. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
3: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني.

0: مديرنا يا صبح عليه بالخير. طبعا هو وانا ما يبي يتكلم في المايك. طبعا صباح الخير صالح العلي، يسعد صباحك. سمعتوه من بعيد، ها؟ يسعد صباحك بالخير. ما شاء الله من بدري بدري بدري يكون متواجد. يا سلام، المدير دائما موجود من بدري. مستمعينا بخبركم لحظة، ما شاء الله عندنا قراءات وايد اليوم. بانهم طبعا حملة إيجارك من الصبح يغنونها، إيجارك صار علينا، عادت من جديد مع فرصة الفوز بما يصل إلى 100,000 درهم للمساهمة في سداد إيجار المنزل أو التمويل العقاري لمدة عام. حلوة. طبعا آلية المشاركة التسوق من المعارض أو من خلال التطبيق بان هوم أو من المتجر الإلكتروني، تدخلون وتدخلون في السحب إن شاء الله. بدأت من يوم 11 أغسطس ومستمرة إلى أن نعلن إن شاء الله عن الفائز سعيد الحق. إحنا مديرنا صراحة ما تأمن ما تعرف هو يمسح جاد بصيدة حفظ. بس أقول 7:45 صباحا، إن شاء الله تكونوا وصلتوا لوجهاتكم ولا بعدكم أصلا ما طلعتوا من البيت. زين علي، يا علي يسعد صباحك بالخير. يا علي، علي صبح ليش كوثر فنان مديرنا، تعال إعلام وبيكونوا مدراء كلهم فنانين في الإعلام. المد تحسدونا. عذب يسعد صباحك بالخير. المزاج اللي عندي كهربائي واختفى، اتكهربت. في ناس تكهرب الجو وتروح، صح؟ انزين، كانت هذه فقرتنا أول الصبح. تكلمنا عن المزاج وتكلمنا عن الدراسة اللي جربوا فيها كيف ممكن أن المزاج يكون معدي، ومن بين الغضب والفرح والحزن اكتشف أن أكثر مزاج معدي هو مزاج الفرح. وكان يعني صورة قدروا يقيسون مدى فاعليته من خلال تعابير الوجه، لأن كانت التجربة على مكالمات فيديو كول. تخيل فيديو كول واحد يحكي لك قصة حزينة صارت وياه وانت خاطرك وش شو سوي في حياتي، في شو سوي في عمري تأثر، أو واحد يقول لك سالفة حلوة لا إراديا تفاعل معه، أو واحد معصب وانت تهدي فيه عقب انت اللي تعصب. انزين، نروح بعد شوي وياكم مستمعينا لتجربة، هي تجربة بنسويها مع بعض في تدري. اليوم في تجربة في تدري، بس لحد يضحك يقول حركات، تجربة علمية لها علاقة بالخشم والتنفس.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايسو اليابان، من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر، بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
3: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب ابو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
4: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا، عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني.

يسعد صباحكم مستمعينا وبخبركم عن بنك الإمارات دبي الوطني ويقدم لكم خصم فوري 30% لما تحجزون للرحلات والفنادق عبر Make My Trip باستخدام بطاقة الماستر كارد من بنك الإمارات دبي الوطني 30% خصم. طبعا بالإضافة إلى مكافآت راح تضاف للمحفظة الإلكترونية وهذا العرض مستمر لين آخر يوم في الإجازة لين 11 سبتمبر 2026. طبعا إجازة سعيدة، إجازة وخصم حلو بعد.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
3: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمدة سنة بحد اقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
4: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني.
5: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.
6: جاهزين للتجربة؟ قلنا لكم بسوي تجربة. خذ نفس زمتي، تنفس بأنفك، سكر حلجك وتنفس بأنفك. شهيق وزفير. إنزين، يقولكم في تجربة تقدرون كل واحد الحين يقدر يسويها عشان يتأكد من الكلام اللي بقوله. تعرفون أن فتحتي الأنف ما يشتغلون بنفس القوة طول الوقت. يعني الحين جرب، يلا سكر فتحتي بصبعك من برا، ها، وتنفس. سكر فتحة أنفك وتنفس. اوكي، نفست. اوكي، الحين حول السكر، سكر الفتحه الثانيه وتنفس. خذ نفس، نفست مو من حلجك، من انفك. اوكي انزين، لاحظتوا الحين ان في، حسيتوا ان في وحده احسن من الثانيه، التنفس في من خلالها يكون اقوى من الثانيه. متأكد جرب مرة ثانية، سكر واحدة وتنفس وبعدين اعكس وتنفس. يقولكم سبحان الله، الجسم عنده شيء اسمه الدورة الأنفية، نوز سيركل. عند كثير من الناس يزيد تدفق الهواء من جهة. لاحظت هاي يوم سكرت خشمك من جهة واحدة كان حسيت في تدفق هواء أكثر، وتضيق الجهة الثانية أقل. وبعد فترة يتبادلون الأدوار تلقائيا. يعني هذه مش هي على طول اللي هي تنفسها يكون أحسن من الثانية، لا، هاي دورة يسمونها نوز سيركل. مرة جهة تكون أقوى في التنفس وتدفق الهواء، وبعد فترة يتبادلون الأدوار تلقائيا من دون ما نحن نحس. يقولكم ان الدراسات رصدت دورات تمتد يعني حوالي نص ساعة الى عدة ساعات. جهة تدفق الهواء يكون فيها اقوى من الثانية. وفي دراسة ثانية قالت ان في الاشخاص الاصحاء عندهم نمط شائع ان يكون التنفس في جهة يوصل اقوى من الجهة الثانية، مدة الدورة توصل لثلاث او اربع ساعات. انزين، لحظة خليني أقرأ لأن أنا مو مأمنت كلكم شو كاتبين في التعليقات، قلبي مو مطمن لكم. جربتوا؟ صباح النور على فكرة، ساهر الليل يلا جرب أيوة روت صباح الخير يا روت. بطلال ها صح لاحظت أن في جهة تدفق الهواء فيها يكون أقوى من الجهة الثانية، وبعد فترة في ناس بعد نص ساعة يتبدل يكون تدفق الهواء في الجهة الثانية أكثر، وفي ناس اللي نمط حياتهم صحي تمتد الدورة هذه لأربع ساعات. زين ألطف شيء في الموضوع، نحن طول عمرنا نتنفس وخشمنا طول عمره شغال بهذا النظام، نظام الشفتات، ونحن آخر من يعلم صراحة. أنا ما أنا عن نفسي آخر من يعلم، أنا كنت ما أدري كنت أحس الاثنين نفس الشيء، أو لو واحدة أضعف من الثانية خلاص للأبد هذه أضعف من هذه، لكن اتضح إنه لا والله في جهة تناوب تتنفس وتتدفق الهواء يكون فيها أسرع، والجهة الثانية تضيق يكون تدفق الهواء ضيق شوي، ويتبادلون الشفتات. تعرف إنك خشمك يشتغل شفتات؟ أيوة تبديل. ما أدري عاد والنظر شو سالفة، والنظر بعد يبدل ولا بس الخشم ما ندري. يلا عاد اللي استحي يجرب يجرب الحين، نروح فاصل وجرب وشوفوا صح معاكم صارت هالشي ولا لا، وإذا كنت تعرف من قبل أن أنفك يشتغل بنظام الشفتات كفو عليك خبر غيرك.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 53,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 449 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقن، طرابزون وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من الأول من سبتمبر حتى 25 من نوفمبر 2026. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
2: BMS مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم BMS بادل إسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم AD هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
3: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني.
4: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.
5: إذن مستمعينا، أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. بداية، رئيس الدولة وترامب استعرض هاتفيا تطورات المنطقة وتعزيز التعاون والعمل المشترك، والجانبان تبادلا وجهات النظر حول الجهود المبذولة بشأن الشرق الأوسط. أوزبكستان تستلهم تجربة الإمارات في تصفير البيروقراطية. طبعا اليوم تحتفي دولة الإمارات والعالم باليوم العالمي للعمل الإنساني. سمو الشيخ حمدان بن زايد: الإمارات رائدة في العطاء والإغاثة والتنمية. أيضا مليار و46 مليون دولار لمختلف الدول خلال عام واحد فقط 2025. اليوم إن شاء الله وفي سياق حلقتنا راح نتطرق لليوم العالمي للعمل الإنساني. التعليم العالي ربط الابتعاث باحتياجات سوق العمل وإعداد كفاءات تواكب المستقبل وتطوير المنظومة وتعزيز جودة مخرجاتها. وفي اجتماع برئاسة عبد الله بن سالم تنفيذي الشارقة يطلع على تعديلات مشروع قانون تنظيم مهنة الخبرة. وفي الاتحاد اليوم التصريح ولقاء مع سمو الشيخ حمدان بن زايد بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، وسموه يدعو إلى تعزيز الشراكات بين المنظمات والوكالات الإنسانية الإقليمية والدولية، ويثمن جهود العاملين والمتطوعين في المجال الإنساني حول العالم، كما أعرب عن تقديره لمنتسبي ومتطوعي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. و وفي نفس السياق بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني ذياب بن محمد بن زايد، العطاء في الإمارات رسالة إنسانية عالمية تصل لكل محتاج. والشيخ زايد طيب الله ثراه جعل من العطاء نهجا راسخا في مسيرة الإمارات، والإمارات تواصل ابتكار حلول مستدامة تسهم في حفظ كرامة الإنسان. أيضا زايد الخير تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني. أنهيان بن زايد: الإمارات جعلت الإنسان محورا لرسالتها الإنسانية والحضارية، وقامت على إرث إنسان والإمارات قامت على إرث إنساني عظيم أرسى دعائمه الوالد المؤسس. كرامة الإنسان وتمكينه في صميم رؤية الإمارات للعمل الإنساني.

أيضا من عناوين صحيفة الاتحاد اليوم، الخارجية نفت الادعاءات حول وضع العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإيران، والخارجية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وملتزمون بصون سلامة النظام المالي العالمي بما يتماشى مع القانون الدولي. من الإنجازات الجميلة اليوم أنك تشوف دول قاعدة تستلهم من تجربة الإمارات. اليوم نتكلم عن أوزبكستان بالتحديد، واللي استلهمت تجربة الإمارات في تصفير البيروقراطية. هذا المصطلح يعني حتى يوم تقولونه في البيت لعيالكم صغار، يعني ما نستخدم، يعني ما تحتاج أنك تروح عند أكثر من موظف عشان تخلص إجراء، ولا تروح لأكثر من جهة، ولا تختم هني وتدور طابع هناك. أي شيء يتعلق بمعاملات ورقية، بمعاملات بيروقراطية، بمعنى أن معاملات كثيرة ما لها داعي، ولكن عشان كل واحد على مكتب يشتغل شوي. فتصفير البيروقراطية نحن يعني أشوف أنه ولله الحمد من إذا ما كنا في طليعة دول العالم اللي تقدر تخلص فيها إنجازاتك من مكانك من خلال هاتف موبايلك. فأوزبكستان تستلهم تجربة الإمارات في تصفير البيروقراطية، وطبعا تطوير منظومة عمل حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية. أيضا مؤسسة حمدان بن راشد تطلق أعمال تحكيم الجوائز التربوية 2026، والتحكيم ركيزة أساسية لضمان اتساق عملية التقييم. بلدية الظفرة تعزز المشهد الحضري في مدينة زايد، وتوفير بيئة حضرية أكثر جاذبية وراحة لمستخدمي الطرق. اختتام السنع الإماراتي في رأس الخيمة، وطبعا هذه كانت فعالية أو الدورة شهدت إقبال كبير من الطلبة وأولياء الأمور، وهذه الفعالية أيضا ركزت في برنامجها على ترسيخ قيم السنع الإماراتي وتعزيز الهوية الوطنية وتنمية السلوك الإيجابي من خلال الأنشطة التعليمية وتطبيقها. سبتمبر 4/9 موعد نهائي للتسجيل في الأكاديمية الوطنية، والتي تسجيل

0: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL هوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL هوم أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجار قصار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني.
4: هالصيف بخطوة بسيطة منك غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.

يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، بخبركم عن الريم مول عند الانفاق بقيمة 200 درهم في الريم مول. بتحس راح تحصلوا على جواز المغامرات. شو سالفة جواز المغامرات؟ هذا الجواز للمشاركة في التحديات والسحب على الجوائز. كل اللي عليك أنك تنفق بقيمة 200 درهم ويحصل المتسوق على جواز المغامرات للمشاركة في التحديات والسحب على الجوائز. طبعا هذه الفعالية مستمرة في الريم مول لين 30 أغسطس.

0: آلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-31، دبي 41-31، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 42-30، الفجيرة 33-31.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 449 درهما. احجز الآن على airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: ارتقي إلى مستوى جديد من الفخامة والقوة مع GMC يوكن. استبدل سيارتك الآن واحصل على استرداد نقدي بقيمة 10,000 درهم، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وعقد سيارة لمدة 3 سنوات مع المزيد من المزايا الحصرية. قيم سيارتك اليوم واستفد من العرض قبل انتهاء الفترة المحدودة. تطبق الشروط والأحكام.
4: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5,000 منتج في دايسو اليابان، من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر، بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
5: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني.
6: هالصيف بخطوة بسيطة منك، غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.

اليوم 19 أغسطس اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهذا هالعام رسالة أو العنوان للعمل الإنساني لنحمي من يحمون الإنسانية. مستمعينا، لأن هناك أشخاص مهمتهم أنهم يوصلون للإنسان لما يكون في أشد الحاجة لهم، المسعف، متطوع، طبيب، عامل الإغاثة، في الوقت اللي الكل يحتمي فيه هؤلاء الأبطال يخرجون للميدان للبحث عن الناس اللي في أشد الحاجة لهم. حماية هؤلاء الأبطال في الحقيقة هي حماية للطريق اللي توصل بين ويوصل بين الإنسانية والإنسان. هذه نقدر نقول أنهم الجسر اللي يوصلون الإنسانية، معنى ومفهوم الإنسانية، إلى الإنسان. وهذا هو محور اليوم في العالمي للعمل الإنساني في 2026، لنحمي من يحمون الإنسانية. وفي الإمارات الحبيبة الحديث عن العمل الإنساني مو حديث عن مناسبة سنوية، لأن الأرقام وحدها تقول أننا نحن أو نهج دولة الإمارات هو مثال لمعنى الإنسانية. في 2025، خلينا نبدأ من الأقرب، 2025 جاءت الإمارات كثالث أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في العالم بإجمالي 1.5 مليار

46 مليون دولار، يعني تقريبا 7.2% من إجمالي المساعدات الإنسانية الموثقة لدى الأمم المتحدة عالميا. ومنذ قيام الاتحاد وحتى منتصف 2024 أقدر أقول لكم أن بلغت مساعدات الإمارات الخارجية نحو 360 مليار درهم، ووصلت لأكثر من 140 دولة حول العالم. وهني نتذكر أن هذه الأرقام ما بدأت بمجرد أرقام، ولكنها بدأت بفكرة زرعها الوالد المؤسس شيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثرى، أن مسؤولية الوطن لا تتوقف عند حدود الوطن، وأن كرامة الإنسان قيمة ما تتغير بتغير جنسيته أو مكانه. وهذا هو النهج اللي أكد عليه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في ظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تصريح له بهذه المناسبة، مناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني. أكد أن الإمارات وبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ماضية في نهجها الراسخ في نصرة القضايا الإنسانية وصون كرامة الإنسان وتعزيز حقه في الحياة الكريمة. وسموه أشار أيضا لنقطة في غاية الأهمية، أن الإمارات ما تكتفي بالاستجابة بعد وقوع الحاجة، ولكنها تعمل على التخطيط الاستباقي والتعافي وبناء قدرة المجتمعات على الصمود والاستمرار. هذا يعني أن المعنى الحقيقي للخير هو استدامة الخير. في مثل كان يقول لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد، وهذا نهج الإمارات دائما في مساعدات يحتمها الوقت الآن. أمس قبل الحين لازم كانت توصل، أمس قبل الحين. وفي مساعدات أو في مثل ما نقول أعمدة أساسية ترسخها وتبنيها في المجتمعات عشان تجنبها أمور كثيرة، مثل تحديات تواجه كرامة الإنسان أو تغيث الإنسان وقت الحاجة. الإمارات مثل ما قلت لكم ولله الحمد، وهذه الفكرة بحد ذاتها هي فكرة إنسانية تستحق كل الاحترام، تخطط تخطيط استباقي بناء قدرة المجتمعات على الصمود والاستمرار. وهذا كله يمكن هو المعنى الحقيقي للاستدامة في العمل الإنساني، مو بس أنك تمد يدك للإنسان عشان يوقف، لكن تساعده عشان يقدر بعدها أنه مو بس يوقف، يخطو خطواته ويمشي الدرب بنفسه. في يوم شعاره لنحمي من يحمون الإنسانية، نفتخر بأن الإمارات لم تجعل العطاء موقف عابر، إنما جعلته إرث بداه أبونا زايد، ونهج تحمله الدولة، ورسالة توصل باسم الإمارات إلى الإنسان أينما كان. وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني ما نقيس الدول بحجم الخارطة والمساحة، إنما بحجم العطاء وبحجم السند والدعم وبالنهج اللي تتبعه البلاد. ودولة الإمارات العمل الإنساني فيها ما يقتصر على حملة ولا على مبادرة موسمية، العمل الإنساني هو نهج دولة الإمارات دائما وأبداً.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح البارحة أنا طالبة بالابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتي. أوكي الموضوع في هدية يا حلاتك.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله كيف صدقته؟ لا لا لا لازم أتصرف. صح أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا، عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني.
10: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
11: فخور على فكرة
12: المؤجل ما يتأجل أكثر، دام النية حاضرة ابدأ اليوم.

يا صباحكم الصباحي الورد والتفاحي، صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، يا صباح الكحل في العين المتريق، يا صباح البيض المفقش وماي الورد المبرد. بيكم بخبركم مرحبا بكل اللي يتابعنا وحياكم والله. أنا سمعت يعني قرأت تعليق كان يسأل شو التجربة اللي سويتوها اليوم، كانت الله يسلمك. سوري بطلع عن الموضوع كفر بس لي ما أرجع للتجربة، كن أي الله يسلمك التجربة أنك تحاول تتنفس، تسكر جزء من أنفك هذا، تمسك شو يسمون الحركات دائما دكتور يوم تروحين يوصف لك كيف تستخدمين البخاخ، أيوة تسكر فتحة أنف واحدة وتتنفس من الثانية وعقب تبدل تسكر ثانية وتتنفس من الأولى. سالفة أنه اكتشفوا أن سبحان الله خشمنا يشتغل بالشفت، عنده شفتات، يعني في جزء يكون قوة اندفاع الهواء أعلى من الثاني، وبعد فترة من نص ساعة إلى أربع ساعات يبدلون الشفت ويكون الجزء الثاني من الأنف هو يعني يكون تدفق الهواء فيه أكثر من الأول. فكانت هاي الخبرية كان هالخبر يقولكم يا الله زينكم أن كنتوا تعرفون من قبل أن الأنف يشتغل بنظام الشفتات، ولكن فاقدين الأمل نقولها، واحدة نشم فيها والثانية لا، واحدة فيها نأخذ نسمنا والثانية دوم مسكرة. لا طلع السالفة تبادل. انزين مستمعينا، طبعا بما أن نحن لحين الصيف وقريبا العودة للمدارس، كل الأمهات يسمعون هالكلمة حسب بطنهم متعورين. في الصيف عادة أول سؤال يسألون ياهال على طول شو يقولون، وين بنروح؟ هاي لسة الجمل في الصيف، وين بنروح؟ ملينا، توك راد من برا، يعني احنا طلعنا وطلعناك وتمشيت وتعشيت ولعبت، يرد اوف ملل، روح بات في الشارع شو تسوي فيك اكثر. ففي جمل وايد نسمعها من عيالنا، ولان ما كانوا يعني دائما عندهم طاقه للمزيد من اللعب والاكتشاف والمغامره. فالصيف هالسنه يعني ما شاء الله بنتكلم عن المتاحف، يكفي بس السعديات. إذا تحبون تكتشفون اليوم وين تروحون، خلينا نقولكم أن الصيف هذا مميز في الحي الثقافي في السعديات، جزيرة السعديات، لأنها مو مجرد زيارة لمتحف، قلت بروح المتحف، لا تقدر أيضا تشوف القطع الفنية من بعيد، وفي برنامج كامل من التجارب وورش العمل والسينما والفنون، وأيضا في أنشطة تجمع كل أفراد العائلة، وطبعا هذه الأنشطة مستمرة لنهاية الصيف، وطبعا موجودة هذه الأنشطة في أكثر من صرح ثقافي، يعني متوزعة على أكثر من مكان، وأكثرها اليوم إحنا نتكلم على جزيرة ياس. في اللوفر أبوظبي مثلا الطفل ممكن يبدأ زيارته من قدام تحفة فنية ويسمع، مو بس يطالع ويركض، أوقف شوف التحفة هذه الفنية وتقدر تسمع حكايتها شو قصة وراها. فيوم عارف القصة والحكاية ورا هذه العمل الفني أو العمل التاريخي هذا ما رح ينسى أبدا هالمعلومة أو الحكاية، وبعدها يقدر يمسك الأدوات بإيده ويصنع هو بنفسه شيء يستلهمه من اللوحة. الله حلو هذا البروجكت. بيقولكم خلصنا واجبات في المدرسة حين هناك، أوكي بس حلوة، يشوف عمل فني ويعرف الحكاية وبعدين هو بنفسه يكون عمل فني، عنده كل الأدوات، يطلبون منك أنك أنت الحين تستلهم من هذا العمل عمل فني ثاني،
حبيت الفكرة. في اللوفر أيضا يقدم في العطلات في نهاية الأسبوع جلسات عائلية تبدأ داخل قاعات العرض وبعدين تتحول لنشاط فني تطبيقي. هذا هو اللي أبغى أشوفه أنا، كيف ما لفيت وشفت الأعمال الفنية. ها يلا استلهم. طبعا في تجارب للرسم وغيره، وبرنامج متحف الأطفال على فكرة من البرامج المميزة، وفي عروض سينمائية عائلية خلال الصيف. أيضا الأيام يمكن القليلة المقبلة مع نهاية الإجازة الصيفية يستضيف المتحف مخيم صيفي A Board Game Adventure، بينما تدخل السينما إلى قلب التجربة الثقافية من خلال عروض في عروض أفلام عائلية. أكيد كأن الفكرة شو تقول، الفن ترى مو شيء بس نطالعه ونشوفه بعيوننا، الفن شيء نقدر نستوعبه نلعبه نرسمه وممكن نعيشه. هذه واحدة من أجمل الفعاليات. على بعد خطوات تقدر تكمل القصة والحكاية وين؟ في منارة السعديات. في منارة السعديات حاليا في مخيم فني صيفي للأطفال عمرهم من 5 إلى 14 سنة يقدرون بأخذ. زين إن إحنا قلنا الخبر لأن آخر يوم راح يكون بكرة، فإذا حب تروح عندك اليوم وبكرة. برنامج خاص أيضا عندهم للمراهقين من 13 إلى 17 سنة، وفي ورش فنية يومية، وأيضا برامج سينمائية مجانية في شهر أغسطس. يلا هذه فرصة لكم اليوم وباكر قبل ما تنتهي فعاليات مخيم طبعا اللوفر. يلا عندك كثر.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 449 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقن، طرابزون وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من الأول من سبتمبر حتى 25 من نوفمبر 2026. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
2: ارتقي إلى مستوى جديد من الفخامة والقوة مع جي أم سي يوكن. استبدل سيارتك الآن واحصل على استرداد نقدي بقيمة 10,000 درهم، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وعقد صيانة لمدة 3 سنوات مع المزيد من المزايا الحصرية. قيم سيارتك اليوم واستفد من العرض قبل انتهاء الفترة المحدودة. تطبق الشروط والأحكام.
3: BMS مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم BMS بادل إسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم AD هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
4: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا، عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني.
5: على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر، دام النية حاضرة ابدأ اليوم لنك تقدر. أحلى صباح.

زين مستمعينا، في اليوم في العكس، بالعكس بالعكس بالعكس، احيانا تشوف موظف يا الله ما شاء الله كل هذه اجتماعات عنده، متى يخلص، متى بيداوم، متى بيخلص التكاليف. السالفه مو بتي، لا لا ولا السالفه صفنيه، ولا السالفه انه هو يعني يتهرب من الدوام. السالفه بس انا لازم اتواصل مع صانع المحتوى عادل. عادل يا عادل، الموقع هو عادل اكس توكس، يبسط المعلومات، وصراحه عنده وايد اشياء في الامور الماليه والمهارات العمل. بس نريد اعرف عشان انسب الفقره لك يا عادل. المهم عادل شفته وانا اتجلب في المواقع، فمسوي مدونه جميله. الموضوع اللي شفته، مشغول ولا عندك وقت؟ موظفين يحجزون اجتماعات وهميه، تدرون ليش؟ عشان يقدرون يخلصون شغلهم، يعني مو عشان يرتاح ولا عشان يتهرب، لان من كثر الاجتماعات او من كثر ما يقاطعونهم فمو بقادر يخلص شغله. اكتشف هذه الحيلة. الموظفين يقولكم احيانا صاروا يحجزون لانفسهم اجتماعات وهمية، تدخل الموقع هذا تيمز او غيره او لينكدين واتفر، تشوف عنده اجتماع من 9-10، تنسيق من 11-12، ويفتح تفتح الجدول وتقول ما شاء الله من الساعة 8 الصبح وهو عنده اجتماعات ومراجعات لين متى؟ لين الساعة 2 أوبس أو 4 بعد الظهر. لكن يقول لكم أن الحقيقة ما في حد بيجتمع مع حد كل هالوقت. الموظف في الواقع هو يالس بروحه، مو في اجتماع، لكن يالس يشتغل. حتى صحيفة فاينانشال تايمز رصدت مؤخرا موظفين في مجالات مختلفة بدوا يحجزون في تقويمهم، للتقويم اللي يظهر عند كل الموظفين أو يظهر عند مدراءهم، يحجزون اجتماعات وهمية وغير حقيقية بس عشان يظهر أن في هذا الوقت هو راح يكون محجوز أو مشغول، لأنه عنده ميتينج لأي سبب، فما حد يجي ويحط له اجتماع جديد في هالوقت، اوريدي هالوقت هو مو متاح. صحيفة فاينانشال تايمز قالت ان يوم زخدتهم، بس هذا والله ابرياء يعني يبغى يخلص شغله بعد شو يسوي. قالت يجي احد من الناس ويحط اجتماع جديد، ويقدر اخيرا الناس اللي عندهم شغل انهم ينجزون اعمالهم او يركزون اكثر بدون الحاجه الى المقاطعات. الحكايه والقصه تصير مفهومه اكثر تدرون متى؟ يوم نشوف شكل يوم العمل الحديث الان. اوكي، في برامج نحط فيها البيانات، يبين شو عندك، شو التكاليف اللي عندك، شو جدول عملك. فوجدت يوم تابعوها هذه البرامج، وجدوا أن بعض الموظفين الأكثر تعرف، مو بأي الموظف، اللي مساكين اللي دايما يعتمدون عليهم ودايما يقاطعونهم ودايما يرجعون لهم ودايما طالبينهم في كل الاجتماعات، ومطلوب منهم ينفذون كل التكاليف متى بعد انتهاء العمل يعني ولا شو. فيقولكم ان لاحظوا ان هذه الفئة بالتحديد صاروا يحطون في البرامج هذه الموجودة، ما ادري عادي اقول اسم البرنامج ولا يكون دعاية، لا المهم برامج البيانات، أن هذه الفئة هم الأكثر تعرضاً للمقاطعات. يصلهم اجتماع أو رسالة أو تنبيه بمتوسط كل دقيقتين خلال ساعات العمل. يا إلهي، كل دقيقتين، كل دقيقتين، متخيلين يوصلهم تنويه أو تنبيه أو اجتماع أو يقاطعونهم. وأظهرت بعد هذه الدراسة أن في نسبة كبيرة من الاجتماعات صارت مفاجأة،
وغير مجدولة مسبقا. يعني تخيلوا تفتح ملفك تبدأ تركز الحين في شغلك تنتن رسالة، شو سالفة؟ ترجع للجملة اللي كنت تكتبها، كانت شو؟ بروحي أنا وأنا أحد عن نفسي يعني

0: فبدل هني ما يكتب الموظف في تقويمه أحتاج لو سمحت ساعتين عشان أشتغل، يكتب شو؟ ميتينج. كل ما تفتح عنده يكتب ميتينج، وفجأة تشوف إنه شو الغريب إن الكل يحترم الوقت. والغريب بعد إن شركة مثلا مايكروسوفت نفسها صارت تنصح المؤسسات أنها تحمي في التقويم وقت مخصص للعمل المركز، يعني وقت للموظف أنه يؤدي المهام اللي مطلوبة منه في كل الدقيقتين، التنويه اللي كل دقيقتين، وأنهم يتعاملون مع الوقت المحجوز مسبقا للاجتماعات بجدية. ويمكن المفارقة الحلوة هني أن إذا اضطر الموظف أنه يحجز اجتماع وهمي عشان يقدر ينجز شغله الحقيقي، يمكن المشكلة مو في الموظف، يمكن عندنا اجتماعات أكثر من الوقت اللي نحتاجه. يعني ممكن نوقف مع نفسنا هالوقفة، وخصوصا الإداريين في كل مكان يمكن تجتمعون أكثر من لازم، وحتى بعد ساعات العمل تجتمعون في حاجة أحيانا، لأن التوقيت مثلا اجتماع يكون في من الإمارات مع البلاد الثانية، لكن إذا أنتم كلكم موجودين في نفس المكان وفي نفس الشركة أو في نفس الجهة، ليش اجتماعات طول اليوم واجتماعات بعد ساعات العمل؟ فيمكن هني المشكلة مو في الموظف، يمكن المشكلة في اجتماعاتنا أكثر من اللازم، أو اجتماعات أكثر من الوقت اللي يحتاجه العمل بالفعل. فالسالفة كلها أنكم الواحد عليه أنه يرتب وقت العمل، يكون عنده يسمونها التايم مانجمنت، التحكم في عمله في الوقت، ماسك الوقت عدل عشان يقدر يؤدي عمله. هذه الفئة الطيبة مسكينة زخون في الدراسة. الله يعينكم.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران، وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 449 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقن، طرابزون وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من الأول من سبتمبر حتى 25 من نوفمبر 2026. قم بزيارة airarabia.com اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني.

0: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدوم اي دي هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasعود.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
1: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. زوروا دايسو اليابان اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. خبر رائع من بان هوم، حملة إيجارك صار علينا عادت إليكم من جديد. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني.
2: حر صح؟ بردوا على قلوبكم.
3: أم صيفين؟ وعلى الهوى وياكم في أحلى صباح مكملين.
4: أحيانا نسكت، مو لأن ما عندنا رد ولا لأن الطرف الثاني غلبنا بالكلام ولا لأن ما عرفنا ندافع عن أمرنا. تدرون نسكت لأن نعرف أن بعض الكلام لو قلناه في لحظة غضب يمكن يزيد النار حطب، ونسكت لأن أحياناً نختار وبكامل إرادتنا أن نتجاوز عن الموقف. مو كل شيء يستاهل وقفة ورد، ومو كل كلمة تستاهل رد، ومو بكل معركة لازم يكون لنا فيها رد. أحياناً في صمت، تدرون سببه؟ احترام. سكت احتراما لك، سكت حكمة تعلمتها مع الخبرة، وفي صمت معناه أنا فاهم كل شيء، وتراني عارف وتراني شايف وسامع، بس قررت أسكت وأكمل. وأحيانا يكون عندك الرد كامل، مرتب كلمة في بالك وقادر انك تقوله بوضوح، لكن فجأة تسأل نفسك زي وبعدين، وشو اللي راح يتغير لو قلت، وشو اللي بخسره لو دخلت في هالجدال، فتختار الصمت. وهذا مو ضعف، بالعكس، احيانا اقوى موقف انك تعرف انك قادر ترد وتقرر ما ترد، تعفو، تتجاوز، ترتقي. لان القوه مو دائما في اخر كلمه، مرات القوه في انك ما تسمح لموقف صغير انه يسحب منك هدوءك، ولا لشخص عابر يغير يومك، ولا لكلمة مستفزة تحدد مستوى ردك. بس ترى ها، في فرق، وفرق مهم، بين الصمت اللي يحفظ كرامتك، والصمت اللي فيه حكمة، والصمت اللي يحمي سلامك، وهذا الصمت فيه نضج. أما الصمت اللي يخليك تقبل الإساءة مرة ورا مرة، فهني لازم نراجع موقفنا. اختار صمتك مثل ما تختار كلماتك، لأن ترى الاثنين رسائل، وأحياناً أوضح جواب ممكن تقوله للإنسان هو أنك تطالع بكل هدوء وتكمل دربك. مو كل سكوت هزيمة، بعض الصمت انتصار ما يحتاج تصفيق.

فلورست، شكرا على مشاركتك الطيبة. وأحمد يسعد صباحك. الاستعجال في بعض الأحيان يأتي بنتائج عكسية، خاصة اللسان اللي سيقبض الواحدة يقبض للسان عشان يعرف شو يقول شو ما يقول. الجدال العقيم ما في فايدة منه. فاطمة، أحيانا يكون السكوت رسالة هادئة جدا تقول أنا فاهم كل شيء لكن اخترت أتجاوز. أيضا بقرأ مشاركتك يا فلورست، وين كانت؟ محمد يسعد صباحك بالخير. فلورست، أحيانا نظرة واحدة تكفي وتختصر كلام كثير وتوصل الرد بدون ولا كلمة، بس عاد وينهم اللي يفهم؟ الطنش من علي، طنش داش وتنتعش. إذا شكرا لمشاركاتكم مستمعينا، واللي الروت تعبنا أوكي، يشكرونك كوثر، حتى أنا أحس أنه تعبته.

0: نشوفكم على خير مستمعينا. شكرا لكل من تواصل ويانا عبر أحلى صباح من استديوهاتنا في إمارات أف أم. أتمنى لكم يوم رائع جميل كل تفاؤل بإذن الله. كنا وياكم في هذا الصباح، أنا شمس السعدي، ومن الإخراج كوثر أحمد. تحياتنا لكم وفمان الله.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، دايسو اليابان،

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM.
1: دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: حالة الطقس في إمارات الدولة.
4: أبوظبي 41-31، دبي 41-31، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، راس الخيمة 42-30، الفجيرة 33-31.
5: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 449 درهما. احجز الآن على airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: فخورين بالإمارات.
6: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
4: فخورين بالإمارات.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

جديد إمارات اف ام، انت القاضي. كلمات عيد المريخي، الحان هزاع المنهالي، غناء

جديد إمارات اف ام، انت القاضي. كلمات عيد المريخي، الحان هزاع المنهالي، غنى

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بتصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات اف ام.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: هذا جو الصيف اللي نحبه،
4: هذا جو الصيف اللي نحبه،
3: هذا جو الصيف اللي نبيه،
4: هذا جو الصيف اللي نبيه.
5: واو.
3: فقط على إمارات اف ام.
4: فقط على إمارات اف ام.

0: صوتها يوصلك وين ما تكون. ضبط وثبت واستمتع.
1: جديد إمارات FM سحاب الشوق. كلمات محمد بن سنكور. ألحان غني. غناء محمد المنهالي.

جديد في مارات اف ام سحاب الشوق. كلمات محمد بنسنكور. الحان عنيف. غناء محمد الم

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتشي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتي.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: اتأكد من جودة التكييف ولا تتأفف من حر الصيف. إمارات FM تسمع وكأنك ترى. الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: تو اكس ال هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
2: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: حالة الطقس في إمارات الدولة.
3: أبوظبي 41-31، دبي 41-31، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، راس الخيمة 42-30، ألف جيرة 33-31.
4: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 449 درهما. احجز الآن على airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: جديد إمارات اف ام. إخواني الغاليين. كلمات سالم حسن البلوشي. ألحان ناصر بن مترد. غناء كورال الإمارات.

اف ام. اخواني الغاليين، كلمات سالم حسن البلوشي، الحان ناصر بن مطرب، غناء كورال الامارات.

0: ضيفنا فقلة بفرح وناسة.
1: العب عطني
0: مع إمارات FM.

دوم تدور على الجديد وتحب تكون مواكب للهيتس، هيا لا تبتعد. خليك مثبت على إمارات FM.

0: خيمة 88 فاصل 5
1: إمارات FM
0: تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
3: فخورين بالإمارات.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان، أم القيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.
1: جديد إمارات FM سحاب الشوق، كلمات محمد بن سنكور، ألحان عنيد، غناء محمد المنهالي.

جديد إمارات FM سحاب الشوق كلمات محمد بن سنكور ألحان عنيف غناء محمد المنهار

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. في مراتب أم في كل لحظة معاك.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات اف ام جديد، إمارات اف ام انت القاضي. كلمات عيد المريخي، الحان هزاع المنهالي، غناء

جديد إمارة اف ام، انت القاضي. كلمات عيد المريخي، الحان هزاع المنهالي، غنى

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-31، دبي 41-31، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، راس الخيمة 42-30، الفجيرة 33-31.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 449 درهما. احجز الآن على airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أصدر مركز أبوظبي العقاري عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي تقرير السوق العقاري في أبوظبي للنصف الأول من عام 2026 الذي يقدم قراءة شاملة للبيانات المسجلة حول العرض والطلب وحركة الأسعار والأنشطة الاستثمارية والتوقعات المستقبلية للمعروض العقاري في مختلف أنحاء الإمارة. ويأتي التقرير ضمن سلسلة تقارير السوق نصف السنوية التي يصدرها المركز، كما يستند أيضاً إلى معاملات البيع والإيجار والرهن العقاري التي جرى تسجيلها خلال هذه الفترة. أعلن سوق أبوظبي المالي الذي يستضيفه أبوظبي العالمي الدفعة الأولى من المتحدثين المشاركين في دورته الخامسة المقرر انعقادها من 7 إلى 10 ديسمبر المقبل تحت شعار مجتمع رأس المال قوة تدفعها الشراكات. وقعت وزارة المالية اتفاقية شراكة مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي في ديوان الوزارة في دبي لتنفيذ برنامجي المدير المالي المعتمد والمستشار المالي المعتمد بهدف تطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي وتلبية الاحتياجات التخصصية المتزايدة للقيادات المالية والكوادر التنفيذية في الجهات الاتحادية عبر تزويدهم بمعارف متقدمة ومهارات عملية تدعم اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية. تستعد دبي لاستضافة معرض IPS 2026 من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل بمشاركة نخبة من المستثمرين والمطورين العقاريين والجهات الحكومية والمؤسسات المالية. ويعد المعرض منصة دولية تجمع أبرز الجهات الفاعلة في القطاع العقاري. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: إيجارك صار علينا.
3: إيه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم أقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات من 30% لـ70% على كل شيء بتتمنيه.
4: منصور منصور بسرعة، وينك؟
5: ها خير، شو مستوي؟
4: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
5: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
4: شو يعني وين الجواز؟
5: ما ادري، كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
4: لا والله، شو يعني كان عندك؟
5: خلاص هذا لقيته
4: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
5: ليش وين بنصير؟
4: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من 1 لـ 4 على إمارات اف ام،
6: من 2 لـ 5.
4: إمارات اف ام،
6: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
4: ضاع.
6: والجواز؟
4: ضاع.
6: والشنطة؟
4: ضاع.
6: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
7: الفريج

يا مساء الورد ويا مساء الخير، رجعنا من جديد في الفريج على الموجة الصح. كيف حالكم؟ ذاهبين لإقلاع الطائرة ولا لا؟ تخيلوا وياي، نفتح نافذة الطيارة وتحتنا جبال مغطاية بالثلج وبحيرات لونها مثل المراية وقرى صغيرة بيوت خشبية وبلكونات مليانة ورود. تتوقعون وين بروح؟ في هالطيارة ننزل شوي شوي وفجأة تطلع لك مدينة فيها قصور إمبراطورية، فيها عربات تجرها الخيول، وفيها مقاهي عمر بعضها أكثر من عمر دولة كاملة. اليوم رحلتنا مش لأي بلد، وإنما لبلد أعطى العالم موزارت، وبنى واحد من أقدم وأشهر تقاليد المقاهي في أوروبا. لا مو بسويسرا، سلطان نيادي. وفيها أقدم حديقة حيوان لا تزال قايمة وموجودة، وتعتبر ومصنفة إنها الأقدم في العالم، تخيل يعني. وفيها مناجم ملح ترجع قصتها إلى آلاف السنين، وفيها كهف جليدي يوصف بأن الأكبر من نوعه في العالم. اليوم طيارتنا وين بتحط؟ بتحط في أستيريا، يعني النمسا. لكن لا تنخدعون بهدوءها، لأن خلف جبال النمسا وقصورها حكايات وايد غريبة، أباطرة، أميرات، أساطير، مقابر، كهوف وايد ظلمة، قرى تبين كأن الزمن نساها. أعتقد أن ما في أجمل وأرقى من هذا البلد الجميل. النمسا وجهة سياحية لكل عشاق الطبيعة والهدوء، وأعتقد أن ما في حد في الدنيا إلا ما كان له حلم بزيارة النمسا، أو حتى أنه راحها بالأساس. منو فيكم زار النمسا؟ ومنو فيكم حس أنه محتاج تكون من ضمن مخططاته هذا البلد العجيب القديم؟ ها، مستعدين أن نحن ننزل في النمسا؟ خلونا ناخذ هذا الفاصل ونبدأ معاكم مشوارنا في هالبلد الجميل.

العالم أكبر مما نتخيل، وفي كل دولة حكاية تستحق أن تروى. تابعوا برنامج الفريج

ننطلق معاكم في أجواء النمسا. أول شيء، وين تقع النمسا؟ النمسا موجودة في وسط أوروبا، هي دولة مش ساحلية يعني ما فيها بحر، والعاصمة فيينا، وتحيط فيها مجموعة كبيرة من الدول: ألمانيا، سويسرا، إيطاليا، التشيك، سلوفاكيا، المجر، وسلوفينيا، وليختنشتاين. وأكثر شيء يميزها في طبيعتها جبال الألب، جزء كبير من البلاد جبلي، عشان كذي مجرد التنقل بين المدن والقرى يعتبر تجربة سياحية بحد ذاتها، لأن جبال الألب تحيطك من كل مكان. لما نمشي اليوم في فيينا ونشوف القصور والشوارع الفخمة، لازم نتذكر إن ما نمشي في مدينة أوروبية عادية. هذه كانت عاصمة واحدة من أقوى السلالات الحاكمة في تاريخ أوروبا، آل هابسبورغ. هم حكموا مناطق وايد كبيرة من أوروبا لقرون طويلة، عشان تي فيينا مليانة قصور وقاعات ومباني وايد ضخمة، كأن كل إمبراطور كان يبغي يقول أنا موجود ولازم التاريخ يذكرني.

ومن أشهر الأماكن الموجودة في فيينا هي قصر شومبرون. فتخيلوا معاي، تدخلون اليوم إلى قصر مو مجرد بيت لملوك النمسا، وإنما كان مسرح للسلطة والحب والزواج والموت والموسيقى والمؤامرات، هو قصر شومبرون في فيينا. قصة هذا القصر قصته قصة ترجع لين قرون كثيرة، لكن عصر الذهبي بدأ فعلياً مع الإمبراطورية ماريا تيريزا. هذه الإمبراطورة كانت في القرن الثمنتاش لما تحول من مقر للصيد إلى واحد من أفخم القصور الإمبراطورية في أوروبا، وكان مقر صيفي حق العائلة اللي هي آل هابسبورغ أو هابسبورغ اسمهم، ساميهم صعبة. وفي أيامها كان القصر مليان بالعائلة الإمبراطورية والحاشية والخدم، نفس المسلسلات اللي نشوفها، إنه يعني إذا كانوا مثلاً إمبراطور ولا ملكة ولا دوق ولا كذا يكون عندهم حاشية من الخدم والحشم، والقصر مليان لوادم بس كلهم يشتغلون فيه، يعني ناس يكونون في البلاط وناس خارج البلاط. بعد يا بختك إذا أنت كنت بالبلاط. وتذكر سجلات القصر أن أكثر من 1000 شخص كان لابد من أن يسكنون داخل القصر ويخدمون فيه. وعادة مكراضية عليك إذا أنت من يعني الناس اللي تخدم في البلاط الملكي في ذاك الزمان. لكن أجمل ما في شومبرون أن جدرانه شهدت لحظات دخلت التاريخ. ندخل مثلا قاعة المرايا، مرايا ضخمة مناظرش كبرها، زخارف ذهبية نوع فيكتوري كلاسيكي، ضوء شموع ينعكس في كل زاوية، ويقولون إن في طفل عمره 6 سنين وقف هني عام 1762 قدام ماريا تيريزا وعزف لها الموسيقى. هذا الطفل تدرون منو هو؟ فولفغانغ أماديوس موزارت. موزارت كان واقف قدامها، متخيلين؟ يعني أول ما أفكر أروح القصر أو أدور المكان اللي وقف فيه موزارت يوم كان ياهل. وتقول الرسالة أن كتبها أبوه اللي هو أبو موزارت، كتب رسالة بعد ما انتهى العزف، وقال أن موزارت نجز في حضن الإمبراطورة وعانقها وقبلها. فتخيلوا طفل صغير عمره 6 سنين ما يعرف أنه بعد سنين راح يصير واحد من أعظم الموسيقيين في التاريخ. وفي القصر بعد نشوف جانب مختلف تماماً من حياة الملوك. ماريا تيريزا كانت وايد تحب ريلها الإمبراطور فرانس شتيفان بشكل فظيع، حب دموي. ولما توفى فجأة عام 1765 تغير جزء من القصر معاها، حولت مكتبة لين غرفة تذكارية حقه، وزينت بألواح لاكيه صينية ثمينة وأخشاب ولوحات فاخرة، وبقت هالغرفة شاهدة على حزن الإمبراطورة اللي كانت تحكم دولة كاملة، لكن قدام فقد زوجها كانت مجرد امرأة مكسورة في نظر نفسها. بعدين تروحون قاعة كبيرة يسمونها القاعة الكبرى، قاعة طولها 43 متر، سقفها مليء بالرسومات والزخارف المذهبة. هني كانت تقام المناسبات والاحتفالات الرسمية. تخيلوا صوت الموسيقى، فساتين ضخمة، عسكريين، نبلاء، سفراء يمشون تحت هالسقف. والقصر ما ارتبط بماريا تيريزا بس، لأن بعد سنين طويلة صار شومبرون مرتبط بالإمبراطور فرانس يوزف وزوجته الشهيرة الإمبراطورية سيسي اللي كان اسمها الصديقة إليزابيث. وللحين غرفتهم الخاصة ضمن القصر اللي يعرفون الزائر عن طريقة حياتهم وكيف كانوا عايشين في هالغرفة. لكن لا تطلعوا من القصر بسرعة،
لأن في وراء حديقة وايد كبيرة، وهذه الحديقة الضخمة فيها تل، يعني وعلى التل في مبنى اسمه غلوريت، انبنى سنة 1775. طبعا ما في أجمل من الطبيعة الخلابة الموجودة في النمسا، فتخيلوا كيف بتكون حديقة القصر هذه. إذا وقفتوا هناك عند مبنى غلوريت وشفتوا تحت، راح تشوفون شومبرون قدامكم اللي هو القصر، كأنه لوحة إمبراطورية كاملة. القصر يكون في نص الحديقة والنوافير تمتد قدامه، تقدرون تشيكون عليه في جوجل باي ذا واي. الغريب أن شومبرون عاش سقوط الإمبراطورية نفسها، ملوك وأباطرة عاشوا هني، أطفال انولدوا وكبروا، حفلات أقيمت، قرارات سياسية اتخذت، بعدين انتهى حكم آل هابسبورغ سنة 1918، وانتقل القصر إلى ملكية جمهورية النمسا في عام 96. أدرج القصر وحدائقه ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. يعني لما تمشون اليوم ممرات شومبرون، أنتوا ما تزورون قصر جميل بس، أنتوا تمشون في مكان موزارت كان متربي فيه، وماريا تريزا عاشت فيه، وسكنت فيه إليزابيث سيسي، وشهدت أيام مجد لأقوى العائلات الحاكمة في أوروبا، وشهد أيضا نهايتها. هذا هو بالضبط سر قصر شومبرون. القصر بقى واقف، لكن الإمبراطورية اللي بنتها أصبحت شو تتوقعون؟ مجرد تاريخ. يقدم هاتف

0: أنا وايد أحب لما يكون عندي مستمع مخلص لي، مخلص حق البرنامج أم خميس.
1: يا هلا وسهلا ومساء الخير والنور والسرور.
0: مساء الورد، حياك الله.
1: أنت الورد
0: حبيبتي، أسأل الله يطول بعمرك.
1: يا أحلى ورد في البساتين، بساتين القلوب.
0: يا بعد عمري
1: الله يسلم.
0: يومك سعيد أول شيء، موديتكم النمسا. أنا
1: يا سلام، طيرتيني بالأفكار صراحة.
0: أنت يعني من الناس اللي تحبين الطبيعة أحس، صح؟
1: أحب الطبيعة بس بالذات أعشق البحر، وقلتي لي ما في بحر.
0: لا ما فيها بحر،
1: مايول.
0: عدالك يمين تلفين رقبتك يمين ألمانيا، يسار سلوفاكيا، هاي تشيك، ما في. خليك على بحرنا. هي بنسير لها، صبر انت بس، طيارتنا زاهبة.
1: ما صرت لها مرة سفر.
0: زين حلو، بس النمسا سرتي؟
1: لا
0: الحين
1: بخيبة.
0: هي الحين قصر شامبرون هذا اللي ماريا الملكة ماريا سايرة ورادة، وسايرة ورادة وموزارت يعزف لها. ما تخيلين عمرك في يوم من الأيام تعيشين في هالقصر؟ هي عطينا خيال.
1: الخيال عيشة. وكان يعني أنت الحين أنا ياسة أطمخ زين، وأنت سفرتيني بالأفكار.
0: شفتي؟
1: أمانة الإنسان يعني سبحان الله أعطانا نعم عظيمة، العقل تعرفين تستمتعين وانت تفكرين هالفكر، تستمتعين بالشيء اللي تسمعينه، عرفتي؟
0: صحيح.
1: ومبنى جلوريت هذا اسمه،
0: هي
1: صراحة. وماريا تريزا هاي ببحث عنها بسوي سير.
0: هي قولت كانت امبراطورة تشق وتملح كانت. موزارت ساير يعزف، راجع يعزف، اللي كتل الولد الصغير لين ما استوى فطحل بالأغاني
1: ونط عليها.
0: هي نط عليها واستانت. ترى أيام أول أعتقد أنه كان لهم يعني حتى مشاعرهم كانت مكبوتة، يعني الملكة لو تبغي تراوي حبها للشعب كله رسمي أحس، ما تحسين؟
1: ما أعرف، هم أفعال حبهم لشعبهم بفعالهم. إيه عرفتي؟ أنا ما أتابعهم وايد وهالأمور، بس كنا بصراحة
0: ما كنت شفتي أفلام أو مسلسلات أجنبية تتكلم عن

0: هاي العصور الوسطى اللي فساتينهم هالكبر والحفلات الراقصة وشي؟
1: أمانة أنا يوم صرت ترفيه مرتين
0: هي.
1: شفت يعني عبارة كوجهة نظر شفت العسل عبارة يعني صرف السلطان وقتها تذكروا هذه الأماكن ولباسهم وفساتينهم والأماكن اللي كانوا قوم موريان إلى عوزة الخلق الله يرحمها هل أجواء يعني يوم دخلت بأمانة كأن عايش سبحان الله الوقت والعصر عرفتي في ناس خيالها واسع أنا يمكن من ضمنهم
0: حلو زين ترى خيال واسع يبني أفكار
1: تعرفين أن الإنسان سبحان الله ساعات يعني من فضل الله لما يفكر في الشيء ويسعى له يستوي
0: صح
1: يصير والله بكاف ونون
0: صدقتي
1: والتغيير بالعكس ليس أنا أتابعكم في بدور بأمانة أنتوا تغيير إيجابي عالي جدا يعني اللي يسمعكم طبحان مو بخسران ومد الحافك على قدر إيدك تقدر تسير المكان هذا أنت تحدد هاي البلدة تكلف كذا يلا
0: في اختيارات ناس تقعد في فنادق فايف ستار وناس تأجر شقة وناس تأخذ كوخ كل واحد على مدة ريولة
1: على طار ايه والله صدقتي على طار الاخواخ حلوة لكن انا كان الوزن شوي ثقيل ما عبتني سالفة وايد يعني اسمعني بعد والعيال بس حلو الاستمتاع الطبيعة مالهم
0: صحيح
1: طبيعتهم وايد حلوة هم مو بالله في بولند في غير بولند بس انت اللي طريتي عادة الثقيل عيال ثقيل
0: هي قصور سايرة قصور رادة وهناك جبال القلب تحوط يسار ويمين
1: وابوكم يعني رياضة
0: هي لازم انت اصلا في هاي الدول اعتقد انه ما تقدرين تسوي الرجيم اكلهم غاوي ولو تمشين 1000 كيلو بتردين تاكلين كل ما يعتي لأنه صراحة الجو والبراد يخلي الواحد ما وده يسكر حلجه يبقى ياكل
1: حشرا مع الناس بعيد
0: شفتي عاد أمه ملوك ترى في الجبن والأشياء ده تحبي الأجبان
1: يا سلام أنا أحب الأجبان أمانة والزيتون وهالسوالف
0: لعبتهم هناك انشكحي عقولتهم
1: ألا بنشكح وانطلق بعد الحين اليوم بزرعها كراسة
0: هي أنت حوايد عندك دول تبين تقنعين بو العيال
1: لا أختار
0: الحين مو شوي أباك السيرين مونتينيغرو مونتينيغرو أنا أباك السيري لها
1: مونتينيغرو؟
0: هي
1: بسيرها على ضمانتك
0: هي على ضمانتي إذا هذا أنا بسد بيزات السفرة كلها إذا ما عيبتكم هدية
1: حبيبتي الله حبيبتي أنا اللي عزمت على الرأس والعين
0: يا بعد عمرك إن شاء الله أنكم تستمتعون
1: إن شاء الله بإذن الله رفع شوية ها
0: هي.
1: أخلص عرس خميس
0: بإذن الله
1: وأبقيت وحكب
0: بعد
1: وحكي عمري وكافئ عمري
0: بإذن الله بإذن الله عسى الله يسر لي يا رب ويبارك لكم يا حبيبتي
1: إن شاء الله يا رب
0: الله يحفظك
1: بحفظ الرحمن
0: مرحبا الساحيات جميل أن في ناس لما تسمع البرنامج تعيش هذه التجربة تجربة السفر الجميلة اللي وايد ناس يمكن ما ساروا لهالبلد ولكن لما يتخيلون معانا يحس أنه سافر بعقله أبغي أقول لكم عن حديقة الحيوان اللي تعتبر أقدم حديقة حيوان في العالم بس بعد الفاصل راح أقول لكم

وبما أنه ما في أجمل من النمسا، خلوني أقول لكم عن حديقة الحيوان اللي عمرها أكثر من 270 سنة، وتعتبر أقدم حديقة حيوان في العالم. واي يا حبي حق الحيوانات، ما أعرف بسوي إذا رحت هناك. لعبتي الأسد والنمر، لعبتي. الأغرب أنه هي مش بس فقط الأقدم في النمسا، هي أقدم فعلا في العالم، ولحين تشتغل، ها محافظين عليها. نحن الآن في حديقة حيوان شامبرون، موجودة في فيينا، موجودة داخل حدائق قصر شامبرون اللي تو تكلمت عنه. القصة بدت عام 1752 لما قرر الإمبراطور فرانس الأول شتيفان زوج الإمبراطورة ماريا تريزا أنه يسوي مجموعة خاصة من الحيوانات النادرة داخل مقرهم الصيفي. تعرفون أيام أول يلعبون بالفلوس، لعب إمبراطورة مبينة تملك الهند والسند، فما بيأثر يعني إذا حطت 37 قفص و45 أسد واثنين تايجر وست فيلة، عادي يعني، هاي مال ملل قاعد يسوون شي. عشان كان يبغي يونس زوجته الإمبراطورة. شوفوا كيف يفكر، حتى إذا هي تحب حيوانات يجيب لها كل الحيوانات اللي في الدنيا، الغابة يسيطر على الغابة عشانها. هذا هو الزواج الحقيقي. ما بتقول لها أبغي قطوة، يقول لها لا لا ما نبغى مشاكل في البيت. كانت مناجيريا، يا أي مجموعة حيوانات إمبراطورية، وتصممت بطريقة غريبة وجميلة. كانوا 12 حظيرة،

مرتبة في ساحة مركزية، في النص جناح إمبراطوري مسوينا بثمان أضلاع، يعني ثمان طوف مثل ما يقولون. السبب ليش موجود هالجناح في النص في نص حديقة الحيوان؟ هني تبدأ اللقطة اللي أنا وايد أحبها من القصة. الجناح صمم عشان يكون مكان يقعد فيه الإمبراطور والإمبراطورة وضيوفهم لما يتريقون الصبح أو يقعدون يتسامرون الحديث، ركزوا عليه يتسامرون، وإذا هي تبغي تقول له سر أو قصة أو بخاطرات فضفضلة يقعدون في هالجناح اللي في النص والحيوانات تنتشر حولهم، يعني يسولفون سوالف أوكي مع الطبيعة. يعني تخيلوا المشهد في القرن الثمنتعش، العائلة الإمبراطورية قاعدة يعني مبسطين في هالجناح اللي في النص علشان يتريقون في نص الحديقة، وحولهم حيوانات غريبة وصلت من مناطق مختلفة من العالم. الأجمل أن هالجناح التاريخي ما زال موجود لين هاليوم. عام 1949 صار مقهى ومطعم هالجناح اللي كانوا قاعدين فيه، لا ما حولوه فندق، حولوه مطعم ومقهى، تروحين تكشخين تلبسين هالفستان الميثة، تعرفين فستان نافش هاي أكبر شيء مالهم، روحي قاعدين معه القبعة شي وريش وحركات، عيش اللحظة. لكن في البداية الناس العاديين ممنوع يدشون يشوفون الحيوانات، بس الليفل المكان كان مخصص بس حق العائلة الإمبراطورية وضيوفهم الدبلوماسيين. لين 1778 كان يقولون العائلة المالكة ليش ما نفتح الحديقة اليوم الأحد علشان اللوادم يشوفون حيواناتنا. وعلى فكرة كان في شرط غريب حق الياي يبغي يكشخ، هي هي مظلة مظلة ميثة، صح كلامك. تدري إن كانوا لما يطلبون من الناس إن يدخلون هذه في يوم الأحد، ما أدري بعد إذا في تذكرة ولا لا، لازم تلبسين هذه الملابس الكشخة والكورسي والفستان النافش والقبعة الراقية، ولا ممنوع دشين؟ يعني حتى زيارة الحيوانات في فيينا الإمبراطورية كان لها دريس كود. إيش عبالكم؟ بعدين بدأت الحيوانات اللي يعني ما كانوا أهل فيينا معتادين عليها أن يشوفونها بين الفترة والثانية، يعني استغربوا منها ما يعرفونها شو. عام 1770 وصل أول فيل هندي، و1781 يعني بعد 11 سنة كان توصل الذئاب والدببة، وعام 1800 يعني بعد 20 سنة بدأت تطلع الدببة القطبية والضباع والقطط الكبيرة والكنغر. فتحولت الحديقة لمكان يلى الناس من فيينا ومن برا فيينا بس عشان يشوفون هالمخلوقات الغريبة اللي أصلا ما يعرفونها موجودة. تخيلوا ناس يعني في قوقعة عايشين ما يدرون في فيل وفي ضباع وفي ما يدرون، مساكين حدهم سنجاب. لكن بعد تقريبا 28 سنة انقلبت فيينا فوق تحت، وصلت أول زرافة لقصر شامبرون. الزرافة ما صارت مجرد حيوان مشهور في الحديقة، هي تحولت لما يشبه موضة اجتاحت المدينة. قاموا يطلعون اكسسوارات نسائية مستوحاة من الزرافة، شغابة زرافة، شباصة زرافة، فستان زرافة، يعني الزرافة صارت كارلا غارفيل. وقاموا ينتجون أعمال موسيقية ومسرحية مرتبطة بالزرافة. مسكينة الزرافة بتلشت، ولين ما قاموا طلعوا وصفة حلوة باسم لحظة جيرفنتورتي، المهم جيرف في السالفة، وطلعت كيكة الزرافة، وإذا أنت غالية على هلك بيسولك في عيد ميلادك كيكة الزرافة. وتقول الحديقة أن الوصفة موجودة لليوم، لما تروحون فيينا تقدرون تطلبون كيكة الزرافة. يعني تخيلوا زرافة واحدة وعليها بروحها يايا جايبينها غصب تعلينها، أثرت على الأزياء والحلويات وانصدموا من جمالها وألوانها البني والبيج، فحسوا أن لازم ينتجون منها أشياء ثانية.
والأجمل أن المكان اللي بدأ كحديقة حيوان خاص للإمبراطور قبل أكثر من قرنين تحول اليوم إلى حديقة حيوان يضم 6000 حيوان و500 نوع، بينما ما زال الطابع الإمبراطوري القديم واضح في قلب هذه الحديقة. بالضبط، كلنا نتمنى نصير زرافة الحين، محور الكون. فإذا زرتوا قصر شامبرون لا تتريون أن بتشوفون حديقة حيوان عادية اللي احنا متعودين عليها قفص وما أدري شو شيء، لا، أرقى حديقة حيوان ممكن تمر عليك لأنكم تمشون في المكان نفسه اللي كان يمشي فيه أفراد عائلة هابسبورغ قبل 270 سنة. ويمكن أن تكون هذه المعلومة يعني اللي فعلا تحتاجون تعرفونها، أن أقدم حديقة حيوان في العالم ما بدت أصلا كحديقة حيوان، كان الإمبراطور حاب يرضي الإمبراطورة غالية على قلبه، كان يقوم يقول لها ايش رايك اسوي لك شيء غريب، جايب لك شويه حيوانات عشان تتريقين طالعينهم وهم يطالعونك وحركات. فجاه حسوا انه يبون الشعب يشوفون هذه زرافه والفيل والتايجر والمدري شو، فقالوا واي نوت. يعني انا اقول ان مرات مبادره حب تكون من الرجل للمراه كفيله بان تستمر لقرون وناس وايد يستفيدون منها، وما في أجمل من أن يخلد هذا الحب في مثل هذه الأماكن الرومانسية الراقية. ولا ايش رايكم؟ يعني منو فيكم مثلا زوجها عطاها زرافة هدية؟ لا حد، بس الإمبراطورة. ولا أنت مثلا متى آخر مرة شريتي حق ريلتش تايجر ولا سويتي له حديقة حيوان؟ لا حد، بس هذه الإمبراطورة كشخة. وبعدين مثل هذه النوعية من المبادرات فعلاً اللي تحصل بين الأزواج بغض النظر إذا كانوا مشهورين كإمبراطور أو غيره، سبحان الله دائماً تخلد إذا كانت النية صافية. فأنا دائماً أقول ما في أجمل من أن تكون هناك مبادرات تحيي فيها قلب من تحب.

0: وعلى فكرة النمسا صنفت من الدول اللي كانوا وايد ناس بداية الزواج يروحوا لها كشهر عسل جميل، فهي من الدول الرومانسية البحتة. النمسا مش بس موزارت وقصور فيينا، هذه الدولة جزء كبير منها يعيش بين جبال الألب، فيها قطار جبلي عمره أكثر من 170 سنة ما زال ياخذك لرحلة حول الجبال إذا تبغي. وأنا شفت هذا القطار، وتقدرون أن أنتوا تاخذون التيكت وتركبونه، وهو قطار نقدر نقول عنه فيكتوري قديم، كأنك تحس نفسك أنت في فيلم تايتانيك. رحلة رائعة تقص فيها فرنسا وفيينا و يعني البلدان الثانية. أعتقد أن تجربة بتكون ولا أروع للناس اللي يحبون الطبيعة ويحبون الهدوء النفسي والتجربة الخيالية. ليالي الأنس في فيينا بالضبط بالضبط. نقول يا مرحبا الساع وحياكم الله في فيينا تحديدا وفي النمسا، وهذه هي رحلتنا لليوم، ونحن مستمرين معاكم على الموجة الصح تريونا.
1: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن إعادة الإعمار في الجنوب ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الكندية لمدة 3 أيام بعدما كان من المقرر بدء تطبيقها اليوم. قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك إن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا، وذلك بعدما شنت إسرائيل غارة على قاعدة جوية سورية قرب الحدود التركية. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إنها أسقطت 415 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق مختلفة، وقالت إن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود بالقرب من ميناء أوديسا الأوكرانية. وأوضحت الوزارة أن السفينة كانت تحمل شحنة عسكرية، فيما لم تعلق كييف على الواقعة. أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أمس أن انفجارا وقع قرب مجمع مدرسي في العاصمة الأفغانية كابول أسفر عن إصابة 42 طفلا على الأقل. لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 17 آخرون جراء انهيار جدار في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، حسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
4: فريق فانهوم ردوا رايح، إيجارك صار علينا،
5: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا. ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم. والمفاجات ما انتهت بعد، استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمناه.
0: وطبعاً في رحلاتنا ما نستغني عن القصص والروايات، سواء كانت أساطير أو حقيقية في البلد اللي نحن نسافر لها. أولاً أنا أشكر ناس معينين، ناس على قلبي ما قصرتوا، كانت فكرة هذه القصة منهم، وقصة صارت في النمسا وهي حقيقية فعلاً. أشكركم صراحة، لفتة جميلة. سمعوا القصة اللي صارت في 2003. طبعا معروفة النمسا أنه يعني وايد فيها تاريخ عريق، وايد فيها متاحف، وفيها خلنا نقول قطع فنية ومجوهرات تعود إلى الإمبراطوريات القديمة اللي كانت، والملوك والأمراء اللي عاشوا في الأزمنة القديمة.

في متحف بصراحة واسمه وايد صعب، حاولت يعني ذبحت نفسي أبغي أقول اسمه ما قدرت، اسمه شطولة من دبي لأبوظبي الاسم. المهم هذا المتحف متحف تاريخ الفن في فيينا. اللي سرق في هالمتحف كان النمساوي اسمه روبرت مانج. تخيلوا معاي ريال يرجع بيته بعد سهرة مع أصدقائه في فيينا، وفي طريقه يمر بجانب أحد أشهر المتاحف في النمسا. يطالع فوق يشوف إن في سقالات على الجدران، وفجأة خطرت بباله فكرة مينونة. قام تسلق هاي الحديد السقالات، وصل لين الدريشة، دخل المتحف. تك تك تك تك دقيقتين طلع من الدريشة مرة ثانية ونزل في إيده شيء. لا عنده ألماس، لا عنده لوحة، ولا عنده تاج ملكي، لا. في اليوم الثاني الصبح اكتشفوا موظفين المتحف إن في تحفة اختفت وحجمها حجل غير شتماي صغيرة. تعرفون كم قيمتها؟ 50 مليون يورو. ما أدريش هاللقافة شو موديك. الشرطة طبعا النمساوية بدت يعني في واحدة من أغرب التحقيقات، لكن السارق اختفى والتحفة اختفت. مرت شهور، سنة، سنتين، ما له أثر. بعد ذلك بدأ السارق يتواصل ويطالب ملايين اليوروهات مقابل إعادتها. ترى ما كان يدري أنها غالية، بس الشرطة أعلنت في التلفزيون أن التحفة اللي هو سرقها وايد أوفر غالية، فهو انصدم أنها غالية، فقال يلا خلت تصلحين في الشرطة وطالب تبون التحفة يلا دفعوا لي نفس القيمة اللي أنتوا قلتوا عنها. وفي النهاية طبعا بعد ما يقارب 3 سنين الشرطة وصلت حق الحرامي، لكن بقى سؤال واحد: وين أخفى تحفة قيمتها عشرات الملايين؟ هل حطها في خزنة سرية؟ هل ربها برا النمسا؟ هل باعها لأحد الأثرياء؟ لا، قام الحرامي وداهم لين غابة، وهناك تحت الأرض لقوا صندوق معدني مدفون. فتحوه ولقوا التحفة داخل. المفاجأة الأخيرة أن الشيء اللي تسبب في كل هذه المطاردة ما كان التاج ولا جوهرة، كان هذا الوعاء الذهبي أو التحفة هذه. تدرون لشو تستخدم؟ كانت ملاحة، يا ملح يا فلفل أسود، سارق ملاحة اسمه ساليرا، صنعه فنان إيطالي اسمه بونفينيتو تشيليني في القرن 16، ويعد من أشهر التحف الفنية في العالم. صانع ملاحة حق أيام الأباطرة وملاحة أميرة، هي والله لاتي، والظاهر أنه تلاقف وخذ الملاحة قال يلا يعني أشل أصغر شيء عشان ما حد يحس فيني، وآخر كل هاللوية 3 سنين مدري 4 سنين يدورون وراه على ملاحة بس قيمتها 50 مليون يورو. وبكذي بدت واحدة من أغرب سرقات المتاحف في النمسا بسبب شو؟ فكرة عابرة. وآخر شيء وين موديها؟ والله دافنها في الغابة. يعني سبحان الله شيء غريب. تخيلوا معاي واحدة من أثمن التحف الذهبية في أوروبا اختفت كل هالسنين، وآخرتها الحبيب حاطها تحت الرمل. اليوم ساليرا في متحف تاريخي في الفن في فيينا، معروضة في قاعة 29. اللي ممكن يروح هذا المكان يقدر يشوفها ويستمتع بمنظرها. بناخذ فاصل وراجعين.

0: ماشي.
1: من دولة إلى دولة ومن قصة إلى قصة نعيش أجواء السفر ونكتشف أسرار العالم.

تخيلوا معاي تدخلون مقهى في فيينا، وهذا المقهى اللي في فيينا شو قصته تتوقعون؟ تطلبون فنجان قهوة واحد تشربونه خلال 20 دقيقة، لكن تظلون قاعدين في

المقهى لمدة ساعة، ساعتين ويمكن ثلاث ساعات. تقرون جريدة، تكتبون، تتكلمون، تتأملون الناس في الشارع، ما يهم. ماي الويتر أو النادي اللي يقول لكم تطلب شيء ثاني ولا يحط لك الفاتورة عشان يعني وقتك انتهى قوم من المكان، أبدا لا. من هنية واحد من أجمل العبارات اللي تصف ثقافة المقاهي في فيينا. هني يستهلك الوقت والمكان، لكن القهوة وحدها هي اللي تظهر في الفاتورة. يعني من الآخر، مكان تدفع فيه ثمن قهوة ولكن تاخذ الوقت مجاني. هذه مش عبارة سياحية، اللجنة النمساوية لليونسكو تستخدم فعلا وصف ثقافة المقاهي في فيينا اللي اندرجت عام 2011 ضمن التراث الثقافي الغير مادي للنمسا. لكن إذا صار الجلوس الطويل جزء من ثقافة فيينا، شو يصير يا ربي؟ شو الحكمة؟ شو اللي ممكن يحصل؟ هل تتوقعون أن هذه العادة قديمة ولا يتوى طالعين فيها طلعة؟ بدأت المقاهي الفيينية في نهاية القرن السابع عشر عام 1720 تطلع مقاهي في وسط فيينا، يحط الصحف قدام الزباين عشان يقعدون يقرونها. وهني بدأت القهوة تتحول من مجرد مشروب إلى عذر بأنك أنت تبغي تقعد. ومع مرور الوقت صار المقهى شيء يشبه غرفة المعيشة العامة في المدينة، كأنك قاعد بصالة بيتكم. والسبب اجتماعي بعد، كثير من سكان فيينا أصلاً كانوا يعيشون تاريخياً في شقق صغيرة وايد كراودد، مزدحمة، فيها ناس معاهم عايشين، يعني شيرنج الأجار مرات. فصارت المقاهي بالنسبة لهم امتداد للبيت، مكان دافي أنيق يقدر الشخص يقعد فيه لساعات طويلة، يقابل ربعه، يقرأ ويشتغل، ما حد يطرده من المكان. وهني صار شيء مهم وايد، بدأ الكتاب والفنانين والمفكرين يتخذون المقاهي، شو تتوقعون؟ مكان لهم. واللي صار يعني العجيب الغريب انه في اشخاص وايد وايد وايد في مسألة القعدة في مقاهي فيينا، دايما يدورون الاماكن اللي مريحة وتكون الطاولات رخامية وجدامك فنيان واحد، جريدة معلقة على حامل خشبي، تقدر تقضي ساعة يا أنك تتناقش يا أنك تكتب. عشان كذي ما كانت المقاهي مجرد أماكن لشرب القهوة، صارت جزء من الحياة الأدبية والسياسية والفكرية في فيينا. حتى الكاتب النمساوي ستيفان ستايفيغ وصف المقهى الفيني بأنه أشبه بنادي ديمقراطي مفتوح للجميع، يكفي ثمن فنيان قهوة عشان يقدر يقعد لساعات طويلة يقرأ ويكتب ويتكلم. والجميل أن هالتقليد ما زال موجود لين هاليوم. تدخلون المقهى التقليدي، تقعدون على طاولات رخامية، كراسي ثونت اللي هي الخشبية الشهيرة، في جرايد، جلسات قديمة، يكفي فنيان القهوة مع كوب ماي. وطبعا تقدرون تقولون في فيينا انكم تدفعون ثمن القهوة ولكن الوقت مجاني. في وصف جميل لفلسفة عمرها مئات السنين، انت ما تي الى المقهى الفيني عشان تشرب وتمشي، انت تشتري فنجان صغير، في المقابل يمنحك المكان شيء اغلى بكثير وهو الوقت. عشان كذي لما تقعدون في احد مقاهي فيينا القديمة لساعتين قدام فنيان واحد، لا تحس بالذنب، ترى ما حد يبغي طاولتك، كلهم مقدسين وجودك على الطاولة. انت ما تطيل الجلسة، لكن انت تمارس طقس تقليدي فيني قديم عمره قرون. فأعتقد ان ما في اجمل مثل هذه الاشياء اللي قد تكون تلمس روح البشرية، فاني انا بحاجة لاني انا اختلي في نفسي. وفي أشياء وايد يعني إلى حد ما يقولون أن الوقت
لما تعيشه لحالك تستفيد منها أكثر لما تعيشه مع ناس تانيين مثلاً.

وطبعا أن مثل هذه الأشياء أضيفت إلى اليونسكو وكانت فعلا هي هدف غير ربحي وغير مادي للنمسا، فأعتقد أن مثل هذه المبادرات تضاف إلى تاريخ النمسا وتحديدا فيينا، لأن هي بدت في مسألة المقاهي القديمة من قرون، من 1700 بدأوا يسوون هذه الحركات، وكانوا يعني يسمون هذه المقاهي إما مقاهي الوقت أو مقاهي من فيينا، أو كانوا يسمونها المقاهي الخالية مع أنها متروسة ناس. وأشهر شيء فيها كرسي الثونت اللي قلت لكم عنه، وهو الكرسي الخشبي اللي وايد وايد ناس من فيينا يحبون أنه يقعدون عليه ويحسون أنه شيء من قديم الزمان. دائما الأشياء الخشبية القديمة، النحت، الأمور هذه اللي نشوفها هيك فضول أنك أنت تبغي ترجع، تبغي تعيش العصر هذاك القديم الجميل اللي يمكن كانت يعني كانت الدولة بشكل عام أو كانت الطبقات الخاصة بالناس مقسمة، ما هم في العمال وفي الإمبراطور، فكانت كان هناك تنوع فكري، تنوع طبقي، تنوع، فأنت عندك حيرة من أمرك، تبغي تعرف كيف كانوا عايشين هالناس، فعشان كذي تحب تشوف تاريخهم العريق. بناخذ هذا الفاصل وبنرجع نتواصل معكم.

طبعا للناس اللي أقدر أقول عنهم متذوقي الفن، ما في شيء اسمه أنك أنت تروح فيينا بدون ما تزور بيت موزارت. أهم مكان هو ميوزيوم موزارت أبارتمنت، مش بعيدة 5 دقائق عن كاتدرائية سانت ستيفن. الجميل أنه مش إعادة بناء، هذه الشقة الوحيدة اللي من مساكن موزارت الكثيرة في فيينا اللي ما زالت محفوظة، عاش فيها مع عائلته من 1784 لين 1787، يعني فعليا سنتين ترى، لا 3 سنين، وكانت من أفضل فترات حياته المهنية. في هالشقة ألف أعمال من بينها أوبرا زواج فيغارو، The Marriage of Figaro. اليوم البيت متحف من 3 طوابق، وتدخلون لين شقة موزارت الأصلية نفسها وتتعرفون على حياته وربعه وخصومه والمجتمع اللي عاش فيه. الزيارة تحتاج تقريبا من ساعة لين ساعة ونص عشان تروحون بيت موزارت، وهو يفتح يوميا من 10 الصبح لين 7 بالليل. آخر تذكرة تقدرون تقصونها الساعة 6:30 المغرب. قيمة التيكت 16 يورو. وهل في مزار أو قبر لموزارت؟ هني عاد القصة الغريبة. يمكن لما يعني تزور سانت ماركيز فريدوف، وهي المقبرة اللي دفن فيها موزارت بعد وفاته عام 1791، موجود فيها موزارت جريب، ونصب تذكاري يشير إلى أن المكان اللي يعتقد أن دفن بالقرب منه. المفاجأة والغرابة أنه ما في حد يعرف أين رفات موزارت بالضبط. دفن وفق ممارسات الدفن في ذاك الوقت 1700، وما في تحديد لموقعه، عشان كذي سانت ماركيز اليوم هو نصب تذكاري في الموقع المفترض، ومش مكان مؤكد والناس تزوره بحكم أنهم يبغون يشوفون هذا النصب التذكاري. في فيينا في شتاء عام 1791، وركزوا أنه هو توفى في نفس هذه السنة، واحد من أعظم الموسيقيين اللي عرفتهم أوروبا للأسف كان مريض في هالبيت، وكان عمره 35 سنة هو موزارت. في أيام الأخيرة كان هو يشتغل على قطعة موسيقية مختلفة، وكانت موسيقى جنائزية لقداس عندهم بيسوونه، والأغرب أن العمل انطلب منه من خلال مرسال ياي لصالح شخص موزارت ما كشف عن هويته وما قال منو اللي طلب منه هذه الموسيقى. ولما تم يشتد المرض عليه بدأ موزارت يحس بأن الأمر وايد مرعب، كأنه ما يألف الموسيقى لجنازة شخص مطلوب منه، هو قاعد يألف موسيقى جنائزية له. في 5 ديسمبر 1791 توفى موزارت قبل لا يكمل الشيء اللي اسمه ريكيوم، كان عمره 35. وهني تبدأ النهاية اللي خلت قصته أكثر غموض. بعد موته أقيمت مراسمه في كاتدرائية سانت ستيفن، والمفارقة أن هي الكنيسة نفسها سبحان الله اللي تزوج فيها، ولكن يقال أن تم نقل جثمانه بعد الوفاة إلى سانت ماركيز. هو ما مبنى له ضريح ملكي ولا حطوا له تمثال فوق ضريح مثلا، ولكن بعد مرور سنوات ضاع قبر موزارت وما حد يعرف وين. الريال اللي ترك للعالم موسيقى ما قدر الزمن أنه يمحيها، اليوم الزمن قدر يمحي مكان قبره. لين اليوم العالم يعرف نغمات موزارت نغمة نغمة، لكن ما يعرف على وجه اليقين أين يرقد صاحب هذه الموسيقى. وطبعا للناس اللي سمعوا الموسيقى الخاصة بموزارت راح يشوفون كمية الحزن وكمية التعب اللي على موزارت في كل مرة يحاول أنه يبني قطعة فنية بهذه الطريقة.
لذلك الناس كلها كلها كلها يعني ما في حد كبير وصغير إلا ما سامع عن موزارت وسامع عن الإحساس المرهف لهذا الشخص اللي كان يعزف للملكة وللملك ولأي إمبراطور يدخل النمسا.

0: وكأنك الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ينظم مركز أبو ظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي الدورة 35 من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب تحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم، وذلك من 13 إلى 18 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبو ظبي. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني أن الإمارات اختارت عبر تاريخها وقيمها ومنذ تأسيسها عبر زايد الخير وإخوانه أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني أن العطاء إرث راسخ أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي وضع الإنسان في المقدمة وجعل العمل الإنساني نهجا لا يرتبط بزمان أو مكان. أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قراراً بتعيين سعادة سعيد محمد المزروعي رئيساً لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن ما تتداوله بعض المنصات الموجهة من معلومات كاذبة حول الإمارات لا يغير من تركيز الدولة على التعامل مع تطورات المنطقة والاستعداد للمرحلة المقبلة، مشددا على أن الحقائق والإنجازات على أرض الواقع تظل أقوى من الشائعات. أعلنت دولة الإمارات نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في عملية تبادل أسرى جديدة تضمنت 103 من الجانب الروسي ومثلهم من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7997 أسيرا. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومزرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.

سامعين بهاشتات؟ تخيلوا معاي مكان يبين كأنه مرسوم ومش حقيقي، بيوت صغيرة مترصصة على سفح الجبل، جبال الألب ترتفع وراها، وجدامها بحيرة ساكنة تعكس القرية كأنها مراية. هذه هالشتات، واحدة من أشهر قرى النمسا. لكن الغريب أن شهرة هالشتات الحقيقية مش بسبب جمالها، سرها موجود داخل الجبل. من آلاف السنين اكتشف البشر هني شيء كان في

ذاك الزمن أثمن بكثير مما تتخيلون اليوم، وهو الملح. يا زينة الملح زينة، الحياة بدون ملح ما تسوى. نحن اليوم نشتري الملح بسهولة، لكن في العالم القديم كان الملح يعتبر ثروة، يحفظ الأكل ويخلي تخزين اللحوم ممكن، عشان كذي تحول إلى سلعة تجارية وايد مهمة. عاد الأدلة الأثرية تأكد وجود صناعة منظمة للملح في هالشتات من أيام العصر البرونزي عام 1500 قبل الميلاد، عشان كذي تعد مناجم هالشتات من أقدم مناجم الملح المعروفة في العالم، ويعتبر يونسكو وورلد هيريتج سنتر من ضمن هذه الأماكن اللي صنفت لليونسكو. وهني عاد تبدأ المفاجأة، الملح ما كان يحفظ الأكل بس، الملح كان يحفظ التاريخ نفسه. داخل منجم حافظت الظروف الخاصة على أشياء كان يفترض أنها تتحلل من آلاف السنين، مثلاً أخشاب، منسوجات، جلود، بقايا أكل، حتى مخلفات بشرية قديمة. صار الجبل أشبه للعلماء علماء الآثار أنه يكون كبسولة زمنية تكشف تفاصيل حياة عمال المناجم قبل أكثر من 3000 سنة. فإذا فيك فضول روح هالشتات. لكن القصة اللي تصير أغرب في القرن 19، اكتشف مسؤول مناجم يوهان جورج رامساور أن المنطقة فوق المناجم تخفي للأسف مقبرة هائلة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. بدأوا عاد يحفرون قبر ورا قبر، وظهرت أسلحة وحلي وأواني وأشياء ثمينة كانت من مناطق مختلفة من أمريكا، كلها موجودة في ذاك المكان. إلى الآن اكتشفوا أكثر من 1500 قبر في المنطقة، ودركوا علماء الآثار أنهم أمام مجتمع قديم غني ومهم، وكانت تجارته تمتد لمسافات وايد بعيدة، وكان الاكتشاف مهما يعني راحوا له فهو مهم مهم مهم، لدرجة أن علماء الآثار سووا شيء وايد خطير، أطلقوا اسم هذه القرية الصغيرة على مرحلة كاملة من تاريخ أوروبا. فصار عندنا شيء يسمونه هاشتات كالتشر أو حضارة هالشتات، وصار الجزء المبكر يعني من العصر الحديدي في وسط أوروبا معروف باسم هالشتات بيريد، اللي هو ما بين 800 لين 400 قبل الميلاد، يعني قرية صغيرة بين جبل وبحيرة عطت اسمها لعصر كامل من تاريخ البشرية. لكن إذا كنتوا تعتقدون هذه أغرب قصة في هالشتات، فتريوا لما تدخلون الكنيسة اللي عندهم. فوق القرية في كنيسة صغيرة وجنبها في مقبرة. المشكلة أن هالشتات محصورة ما بين جبل وبحيرة، والمساحة فيها محدودة، عشان كذي عندهم تقليد غريب مرتبط بدفن الموتى. فداخل هذه الكنيسة توجد غرف تسمى في بيت العظام، وفي أوروبا فيها كثير، وخصوصا حتى في باريس أنفاق تحت الأرض كان فيها مثل هذا الشيء. فتلقون يعني أماكن مخصصة للجماجم عبر التاريخ، وبعضها كانت تزين من خلال القرون 19. فالناس لما تروح مثل هذه الأماكن، يعني الأماكن مذهلة تخطف الأنفاس، فأنت تعرف أنها هاشتات جميلة لدرجة أن صورتها تبين كأنها قصة خيالية، لكن خلف هذا الجمال والرومانسية في مناجم عمرها آلاف السنين، وفي أيضا مقابر أعطت اسمها لعصر تاريخي كامل، وكنيسة احتفظت بمئات الجماجم المزينة بالورود، وكان يعتبر من ضمن هذا التراث اللي أضيف إلى اليونسكو الغير مربح. فعام 1997 أدرجت اليونسكو كمشهد ثقافي عالمي، لأن العلاقة بين الإنسان والملح والجبال امتدت لآلاف السنين. لذلك لما تزورون هالشتات، إذا بتروحون النمسا، لا تكتفون بالصورة الشهيرة قدام البحيرة، ولكن روحوا لين الجبل خلف البيوت، وتذكروا أن الجمال خلى العالم يصور هاشتات، لكن الملح هو اللي صنع هاشتات نفسها. ف
فأنا

0: الأسرار اللي ممكن تجربها وانت مسافر لمثل هذه البلدان، ترى أعتقد شيء يعني شقول يخليك تفكر 1000 مرة قبل لا أنك أنت تروح يسار يمين أو تقول أنا علي بس من المناظر الطبيعية. خلونا نأخذ هذا الفاصل وراجعين.
1: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل اسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasعود.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.

0: الأكل النمساوي له قصص كثيرة، ودام نحن في مطعم في فيينا خلوني أقول لكم عن أشهر أطباق النمسا. اسمه فينر شنيتزل، ويعتبر من أشهر أطباق النمسا هي قطعة لحم رقيقة وايد يغطونها بالبقسماط وبعدين يقلونها لما تصير ذهبية ومقرمشة، والاسم شنيتزل فيينا. وفي شيء ثاني اسمه زاخرتوتا، هذه لها قصة حلوة. عام 1832 كان مطلوب أن يسوون حلوة مميزة لأحد كبار رجال الدولة النمساويين، وكان الشيف الرئيسي في القصر مريض وعليه، فطاحت المهمة على شاب صغير في المطبخ اسمه فرانز زاخر. كان يقوم يبتكر كعكة شوكولت صارت واحدة من أشهر حلويات فيينا، وهني قاموا يسمونها زاخر تورتا، يعني وصفة شاب اضطر يدخل مكان الطاهي وتحول لرمز نمساوي. وفي بعد أبفل شرودزل أو أبفل شرودل، أي شيء صح، أوكي الأسامي مو صعبة. العينة تكون وايد رقيقة وحاشين فيها تفاح وجرفة وزبيب، شنو أبل باي مات الأمريكان. ومن علامة الشطارة التقليدية في تحضير الشترودل إن العين لازم يكون وايد وايد وايد رقيق، ما بشي السالفة، لدرجة إنه كان في وصف شعبي يقول إن العين الممتاز لازم يكون وايد خفيف ورقيق، لدرجة إنه لو حطيت رسالة وراء تقدر تقرأ الرسالة من كثر خفة العين. وفي أكلة اسمها كايزر شامر، وهذه قصتها وايد حلوة. هي عبارة عن بانكيك متين يقطعون القطع صغيرونة ويقدمونه مع الشكر، ويقدمونه بعد مع مربى الفاكهة مثلا وصلصات، أي صلصة. واسمها مرتبط بالإمبراطور، اسمه كايزر فرانز جوزيف. وتقول روايات أن أحد الروايات الشعبية تقول أن الطبق طلع من بانكيك، وشو صار وهو قاعد يسوي له الشيف، فالإمبراطور ما عيب بشكل البانكيك لأنه ما كان بالطريقة الدائرية، كان مقطع، الظاهر الشيف ما كان يعرفه. كان الإمبراطور يقول خلينا نقطع زيادة ونحط عليه صوص، فصار شكله كأنه سلطة بانكيك، وصار طبق الإمبراطور شهير وايد، وقاموا الناس يعرفون أن الإمبراطور ما يأكل بانكيك اللي مقطع، وكان يقولون كم أكلة عظيمة في التاريخ بدت بسبة غلطة. أعتقد أن الناس اللي تروح النمسا ما تلقى مشكلة في الأكل، لأن جميع الأكلات عندهم أول شيء كله أورغانيك، ثاني شيء عندهم اللحوم والدياي، وأكلاتهم أوروبية بشكل عام، وممكن الناس يحبون يجربون الأكلات المميزة وخصوصا الحلويات اللي تشتهر فيها هذه البلدان. وأعتقد مثل البلدان الأوروبية في الحلويات ما في، لأن أصلا أيام البلاط الإمبراطوري والبلاط الملكي في القرون الوسطى كانوا يتفاخرون بالمكرون والحلويات والأشياء. إذا المكرون طلع أصلا من البلاط الملكي في فرنسا أيام ماري أنطوانيت والملوك اللي قبلها. فدايما يقولون إذا في حد محترف في صنعته فهم الأوروبيين احترفوا صنعة الحلويات، فأنتوا توافقون الرأي ولا لا؟ خلونا ناخذ هذا الفاصل وراجع لكم.
1: يقدم هاتف سامسونج جالاكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

ما في أجمل من وجودكم في هذا البرنامج، يعطيكم ألف عافية وما قصرتوا على التواصل وإبداء الآراء، شكرا من القلب. أبو محمد يقول يعطيك العافية أستاذة بدورة، بدعتي بحلقة اليوم كالعادة، استمتعنا متابعتك وسعدتينا، الله يسعد والله، الله يسعدك ويسعد كل من يسمع هذا البرنامج. أتمنى يعني أني قدرت أتكلم عن أشياء تنال إعجابكم ويكون عندكم فضول أن إذا زرتوا مثل هذه المناطق يعني تروحونها. دائما بشكل عام العرب والخليجيين تسأله وين رحت في النمسا، يقولك رحت زلامسي، لكن بشكل عام النمسا ترى هي مش بس فيينا، ولو بنسوي رحلة مثالية داخل النمسا فهي فيينا عشان تشوفون القصور والموسيقى والمقاهي، وسالزبورغ عشان تزورون موزارت والمدينة القديمة، هالشتات عشان البحيرة والجبال وتاريخ الملح، وإنسبورغ عشان جبال الألب والسكي اللي يسوونه، أوزيلامسي للبحيرات والطبيعة، كابرون عشان الثلوج والجبال، ووادي فخاو هذا الوادي اللي يبغي يشوف فيه القرى، قلاع، مناظر ممتدة على نهر الدانوب، ترى هذا أجمل مكان لها. يعني ربع القلاع، وينهم ربعي؟ لعبة القلاع، أنا قلاع حصن منيع، هني اللعبة عندي، أحب أروح مثل هذه الأماكن.

للعلم أن النمسا اليوم عندها 12 موقع على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهالشتات اللي تكلمنا عنها مرتبطة بتاريخ تعدين الملح من آلاف السنين. يعني أنا حبيت شوفوا أنا سر الخطير معلومة، أنا أعشق الملح عشق جنوني، فلما قالوا في ملح فهذه تعتبر من ضمن مخططاتي لازم أسير. وعلى فكرة المكاتب القديمة في النمسا، المكتبات اللي فيها كتب قديمة، في مكتبة هي اليوم خلتني مو بس انبهر، خلتني أفكر أقول سبحانه كيف رب العالمين سخر الإنسان أنه يقدر يسوي مثل هذه النوع من المكتبات اللي فيها كتب من آلاف السنين. اسمها مكتبة دير أدمونت، هي موجودة داخل دير أدمونت في النمسا. تم افتتاح المكتبة، مكتبة الكتب، عام 1776، وتشتهر بأنها أكبر مكتبة رهبانية في العالم. الجميل فيها أن أول ما تدخلون تحسون أن أنت دخلت قصر مش مكتبة. قاعات بيضة وذهبية، أعمدة ما لها أول ولا تالي من طولها، منحوتات، قبب مرسوم عليها لوحات ضخمة، والأغرب تحس كأنه ليوناردو دافنشي صاعد فوق بدري وراسم لك السقف. تصميمها اعتمد على فكرة النور والمعرفة، عشان كذي القاعة وايد مشرقة مقارنة بالصورة النمطية حق المكتبات القديمة المظلمة اللي دايما الناس يوم يوني يقرون كتاب يحطون لهم شمعة. فتخيلوا مكتبة عمرها 250 سنة تفتح باب ضخم داخل دير قديم في جبال النمسا، بدال ما تستقبلك ريحة المكان مثل مظلمة خشب غبار، تنفتح لك أمامك قاعة بيضاء يضربها الضوء من كل النوافذ، فوق راسك قباب مرسومة آلاف الكتب القديمة. هذه هي مكتبة أدمونت.

كانوا الرهبان في قديم الزمان يبون من خلال التصميم أن كل ما زادت المعرفة خرج الإنسان من الظلام إلى النور. يا زين الكتابة والفضفضة وقراءة الكتب، فلو سمحوا لكم تقضون ليلة كاملة واحدة داخل مكتبة عمرها قرون مثل هذه المكتبة، والله لو شفتوا فيديوهاتها دشوا اليوتيوب واكتبوا مكتبة أدمونت بتنبهرون، ما تعرف تتعلق على أي رف عشان تجيب أي كتاب. مكتبة عظيمة عظيمة جدا، وتعتبر من أقدم الأماكن في أوروبا. عادي عندكم تباتون فيها ليلة؟ أحس لو أنا يعطوني هالشي الفرحة مش سيعاني عقول أخوان المصريين، ولا إذا سمعتوا أصوات في المكتبة تخافون. شفتي خربشات؟ خربشات اليوم عيني طلعت برا يوم شفتها انصعقت. كتشوها وتدرين فيها بيبان سرية توديك على الدور اللي فوق ما يحتاج تركبين دري، يعني في أرفف تتحول إلى باب تدخلين منها في مكان سري تصعدين تروحين الدور الثاني. المكتبة تعرفون شو، عشان أوصل لكم للناس اللي ما شافوها بعدكم في اليوتيوب ولا في الصور، مكتبة أدمونت تشبه تماماً الجميلة والوحش. منو شاف هذا الرسوم والت ديزني لما الوحش أهداها مكتبة؟ بالضبط شفتوا هذه المكتبة بالضبط نفس قصة الجميلة والوحش، الرسوم المتحركة لوالت ديزني. فهي ليلة من الليالي الجميلة اللي ممكن أنك أنت تعيش في مثل هذه الأماكن بسلام ورقي وراحة بال.

0: جاهزين نرجع؟ جاهزين نرجع من هذا المكان الجميل اللي احنا وصلنا له في رحلتنا في النمسا؟ بلد عرف يجمع اشياء نحسبها ما يعني ما تجتمع في مكان واحد، فخامة قصور وقصور الأباطرة، هدوء هالشتات وبحيرتها، موسيقى موزارت، جبال الألب، كهوف الجليد، مكتبة أدموند اللي ما زالت كتبها تحرس حكايات قرون مضت. النمسا مش بس مكان نزوره ونصور فيه، هي بلد كل زاوية فيها تقول لك قصة، ويمكن تدخل قصر وتسمع حكاية إمبراطورة، تمشي في قرية تكتشف تاريخ مدفون داخل جبل فيه ملح وغيره وغيره، ولا تفتح مكتبة أمامك فتلقى مئات السنين من المعرفة. الغريب أن أجمل ما في النمسا يمكن يكون هدوءها، ما تحاول تبهر الزاير لكن تفاجأ في كل مرة يلتفت فيها. من بين قمم جبال الألب وعلى أنغام موسيقى فيينا نقول للنمسا أوف فيدرزين، يعني إلى اللقاء. الله يعافيك يا الجاسي، ما قصرتي، ويعطيكم العافية، واستمتعنا وياكم، وكانت تجربة ولا أروع. تلخيصك للموضوع لخاتمة البرنامج لا يجيد إلا المحترفين بوركتي. تسلمي يا أبو محمد، الله ما حد رافع معنوياتي غيرك. أوف درزين، يعني إلى اللقاء بالنمساوي. نقفل صفحة اليوم في رحلتنا، لكن خريطة العالم بعدها وايد كبيرة، وبدور تحت إيدها طيارة بتوديكم كل مكان. نشوفكم في رحلة جديدة وبلد جديد وحكاية ما نعرف وين تاخذنا. قولي أبو محمد أوف فيدرزين، يلا كلكم أوف فيدرزين، دامنا اليوم إحنا جايين من نمسا كاشخين لازم نعرف. شكرا لكم ونلقاكم على خير، واستانست وياكم، باكر لنا لقاء ودعت الله.
1: هذا البرنامج برعاية
2: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 449 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقن، طرابزون وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من الأول من سبتمبر حتى 25 من نوفمبر 2026. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
1: ارحمني ارحم ارحمني ارحم.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: فخورين بالإمارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: جديد إمارات FM، إخواني الغاليين، كلمات سالم حسن البلوشي، ألحان ناصر بن مترك، غناء كورال الإمارات.

جديد إمارات FM. إخواني الغاليين، كلمات سالم حسن البلوشي، ألحان ناصر بن مطرب، غناء كورال الإمارات.

الشام 98.4 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

جديد إمارات اف ام. انت القاضي. كلمات عيد المريخي. الحان هزاع المنهالي. غناء

جديد إمارات اف ام انت القاضي. كلمات عيد المريخي، الحان هزاع المنهالي.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاتي،
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم رايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

0: نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: جديد إمارات اف ام، سحاب الشوق، كلمات محمد بن سنكور، الحان غني، غناء محمد المنهالي.

جديد في إمارات FM سحاب الشوق. كلمات محمد بن سنكور. ألحان عنيد. غناء محمد المنهار.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ينظم مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب تحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم، وذلك من 13 إلى 18 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني أن الإمارات اختارت عبر تاريخها وقيمها ومنذ تأسيسها عبر زايد الخير وإخوانه أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني أن العطاء إرث راسخ أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي وضع الإنسان في المقدمة وجعل العمل الإنساني نهجا لا يرتبط بزمان أو مكان. أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين سعادة سعيد محمد المزروعي رئيسا لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن ما تتداوله بعض المنصات الموجهة من معلومات كاذبة حول الإمارات لا يغير من تركيز الدولة على التعامل مع تطورات المنطقة والاستعداد للمرحلة المقبلة، مشددا على أن الحقائق والإنجازات على أرض الواقع تظل أقوى من الشائعات. أعلنت دولة الإمارات نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في عملية تبادل أسرى جديدة تضمنت 103 من الجانب الروسي ومثلهم من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7997 أسيرا. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
4: دايسو اليابان أهو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايسو اليابان من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
5: إيجارك صار علينا.
6: إيه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم أقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم، والمفاجآت ما انتهت بعد. استمتع أيضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
7: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
8: أوكي.
9: 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية.
7: خلي الضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
8: أوكي.
9: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
7: كليك.
8: أوكي.

حان وقت الانطلاق مع أحلى مستمعين، أحلى متابعين، أحلى متواجدين دائما وأبدا على أثير إمارات فم. يا مرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم كليك الصيف. الانطلاقة بدت من الحين لين الساعة 8 إن شاء الله، بكون وياكم إعدادا وتقديما وإخراجا. بدور أحمد

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

حي الله مستمعينا عبر برنامج كليك الصيف، وتحية لكل من يسمعني في الإذاعة وبينورني إن شاء الله على التيك توك على إمارات اف ام. بيحط هذاك اللايك اللي برد الخاطر وبيسوي الشير اللي دائما يسعدنا، وبيتواجد وبيتفاعل وبيسولف وبيتكلم معانا. فهد 48 يسعد مساك وحياك الله. ولا محمد عليك السلام والرحمة موجودين. عمر يقول سجلناك البارحة غياب. أنا كنت موجودة بس مش على الهواء، أكيد كان يعني زميلي عبدالله المقبالي. الشهد ما فهمت الكومنت. صالح يا مرحبا بك وحياك الله بين أهلك وناسك. إيمان يا مساء الأنوار. عبد الله التميمي حياك الله. حسان يقول في أغاني حلوة. إمارات فم ما فيها إلا الحلو.

فحاب انك تشارك، حاب انك تسولف، حاب انك تفضفض. يا مرحبا بك معانا على التيك توك على امارات اف ام. اليوم احسكم راقدين شوي صح ولا؟ بالمجرن عليك السلام والرحمة، حياك الله. افطيم مثل الانوار، عساف يا مرحبا الساعة، صراحة الان نورت، يا مرحبا بك. 2020 احمد من ذوقك دائما وابدا. بالمجرن شكرا، حياك الله. مهاجر ناسي فرحان وقلبه يعني ان شاء الله دائما وابدا قلبك يكون بخير وصحة وعافية يا اخوي احمد، يا مرحبا بك. ولك شوفني ابو عمر اليافعي مثل الانوار، حياك الله يا اخوي. هذا مين جرحي القديم راسمت ماي رايشور، موجودين موجودين.

0: كليك في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 449 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقن، طرابزون وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من الأول من سبتمبر حتى 25 نوفمبر 2026. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
4: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجيجيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: ميني ميكس فقط على إمارات FM.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع.
1: سب 95.8
2: ميني ماكس
1: إمارات اف ام ميني ماكس.
3: انتم تسمعون الان ميني ماكس على إمارات اف ام
2: ميني ماكس.

الصيف صار أقرب بكليك. دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

يا مرحبا بكم من جديد ابو العز، مساء الخير. يا مرحبا احمد، تحياتي لك. فالكون، مساء النور. راعي شور، لا والله اطلب اللابتوب، توهكت. الايباد ما ادري ايش صار فيه. 2020 ان شاء الله دائما وابدا من متابعي اذاعه امارات اف ام، ويا مرحبا بك. خربشات ما شاء الله، يعني الشتاء يوعانا، صيف يوعانا، ربيع يوعانا، خريف يوعانا. تحياتي لك عساف، يا مرحبا بك. الأسود، أهلا وسهلا. في كومنتات والله ما أفهم شو تبه بالضبط، يعني بصراحة. يعني لا الكلام مفهوم، لا الجملة مرتبة، ولا شيء. شو حابين تسمعون من أغاني؟ أحس الحين حد يقول دائما تقولين هالشيء وآخر شيء ما تحطين الأغاني. إذا أنتوا بتختارون أغاني، يعني أعرف أطلعها من الكمبيوتر، وما تعطوني مطربين ما أعرف عنهم ولا أسماء أغنيات أو كوبلي من أغنية. حمدان البلوشي حياك الله. أوكي، الكل اتفق حاليا. حمدان البلوشي، ميحد حسان، ميحد حمد، لا خذوا خل، ما أدري عاد منو يغنيها. وشلون مغليك؟ بحصة زعلانة. حصة ليش زعلانة؟ لاتي، يا مرحبا ميحد حمد، عايشة، ماجد المهندس. حصة ليش زعلانة؟ تونا نقول بسم الله يا هادي بادي البرنامج أظن، يعني ما حد زعلت من هنا من جروب إمارات فهم، صح؟ ولا؟ خل نشوف فولدر ميحد حمد. أريام أتوقع، KDUAE، يسعد مساك يا أخوي، حياك الله. AH، مرحبا السات. وشلون مغليك خالد عبد الرحمن، إن شاء الله فالك طيب يا أخوي. محمد حمد على كيفي، ولا في أغنية ببالكم إن شاء الله تقولون على كيفك. خلنا أخذ مكس من أغاني محمد حمد، بما أن في هاللحظة يعني الكل حاب أن يسمع الميحد حمد على كيفة. شكرا شكرا شكرا حنان، شكرا 2020.

أنا طماع يا أبو عيون وساع غمزتك تدمي الروح ولشوفتك ملتاح معماي أنا معماي يا راحتي ودواي صوتك وهمسك ناي لمرك أنا من صوتك.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 53,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
4: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.com على كافة التشكيلات.

حياكم الله في كليك الصيف عباد الشمس، تحياتي لك والناس أذواق طال عمرك، فمرحبا بك وسهلا معنا من خلال برنامج كليك الصيف.

الصيف صار أقرب بكليك. دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

شاهين تحياتي لك وشكرا. خالد أحمد تحية لك يا أخوي. عبد الناصر إماراتية بنت المطر حياك الله نواهل أم، لأن إحنا الصدق مايك وستيديو ومكسر ومذيعة والدنيا حلوة وأحلى سنين، تحياتي لك. شيخ الفلاسي حياك الله ويا مرحبا بك. حنان أهلا وسهلا. قمر يا مساء الورد، يا مساء النور، يا مساء الخير، يا مساء الحلاوة. عبد الله حياك الله، مرحبا الساعة نكست. يا مرحبا. أحمد يقول أهلا وسهلا، أهلا بكم كلكم وحياكم الله. خلونا نبدأ معاكم فقرات كليك الصيف، وأول فقرة راح أبدأها معاكم اللي هي فقرة فعاليات الصيف. الفعالية اللي جايبت لكم إياها مو بجديدة، الفعالية هذه ودي أذكركم فيها، اللي هي طبعا فعاليات صيف أبو ظبي 2026. طبعا هذه الفعالية مثل ما تعرفون موجودة وانطلقت من تاريخ 6/6 في أبو ظبي، وانطلقتها في العين كانت من 10/6. باقي أيام متبقية من عمر هذا المعرض أو هذه الفعالية الجميلة صيف أبو ظبي الرياضي الحلو والأحلى، أيضا أنك أنت تمارس الرياضة بكافة أنواعها من خلال طبعا مكان مبند ومكيف بالتكييف المتميز الصحي، مش التكييف اللي أنت في حزة ما أنت تسوي رياضة بتلاقي الدنيا ثلج، أكيد لا مو صحيح ولا راح تتأثر بأي شيء إن شاء الله، الله حافظكم وحاميكم. ولكن درجة البرورة البرودة عفوا المناسبة اللي ممكن أيضا أنك أنت يعني تمارس فيها الرياضة. فأيام تفصلنا 23 هو اليوم النهائي لهذه الفعاليات في أبو ظبي، واليوم هو اليوم الختامي لفعاليات صيف العين 2026 في دار الزين، اليوم هو آخر يوم. وطبعا قولوا معايا 23 راح يكون آخر يوم بالنسخة الخامسة في أبو ظبي والنسخة الرابعة في العين. فاللي حول وحوالين فعاليات صيف أبو ظبي لا تتأخر، تبي تمارس الرياضة، تبي تستفيد من الأيام المتبقية من عمر هذه الفعاليات، تقدرون تروحون وتحجزون، بس أنكم أنتوا تنزلون الأبليكيشن الخاص بهذه الفعاليات تسجيل فقط. وإذا تبون تحجزون أكيد راح تعرفون كيف تحجزون من خلال تطبيق ADSS Sport App ADSS App، هذا هو طبعا الابليكيشن الخاص بفعاليات صيف أبو ظبي الرياضي اللي تقدرونكم تستمتعون بكل الفعاليات. راشد مس النور حياك الله يا أخوي، أنا وايد مستانسة اليوم أني أنا أقرأ أسماء وأقول أسماء جديدة تنضم لنا في اللايف على التيك توك وبالسماع على أثير إمارات FM. تمام شكرا قمر، صح انتوا بتبدون عادة الاسبوع الجاي، الله يوفقكم يا رب.

0: ابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايسو اليابان، من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر، بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
2: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل اسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.

راشد يسعد مساك يا اخوي. يلا زين لحقت لك على شخص قبل تخلص 2026. تحية لك أنور يا مرحبا بك، وتحية لك المتابعين على الإذاعة. عبدالله عبدالله يسعد مساك يا أخوي، وشكرا شكرا. HOX77007 تحياتي لك وهلو. راعي شور يا مرحبا وسهلا. قمورة مرحبا بك. شيخة وأحمد الشهري أكيد ونعم أكيد.

ام ار. عليكم السلام والرحمه احمد. يا مساء النور. طبعا مستمعينا يعني كره القدم الاماراتيه, خلونا نروح للمربع الاخضر الجميل اللي الكل يترقب هذه البطولات وهذه الدوريات الجميله الحلوه. كره القدم الاماراتيه اليوم تستعد انها تظهر بشكل وايد قوي في النسخه الجديده من دوري ابطال اسيا للنخبه 2026/2027, بعد ما أكيد الكل تابع بكثف عن قرعة مرحلة الدوري اللي تمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور, واللي كانت البارحة وكانت من مواجهات العيار الثقيل لثلاثة ممثلين إماراتيين من عندنا, هم العين, شباب الأهلي والوصل. أصبروا بريك شيخة وارجع لكم. انزين شيخة سكرت علينا الموسيقى, شكرا لك, يعطيك ألف عافية, ما قصرتي, تحياتي لك يا شيخة. دائما أبدا نتيب الأشياء الجميلة, الحظ الحلو دائما دائما, يعني الموسيقى تبند, أنا ما أعرف أتكلم, المايك يروح يمين يسار, كل شيء أوكي مختلف ترى. لا لا أصبر أصبر, في شيء هو مش بس هذا, كل شيء كل شيء الحين استوى. انزين لحظة شوي خلوني أشوف هالكمبيوتر شو صار عليه. خلونا نروح معاكم لحسين الجسمي وموجز العالمي, ونروح أيضا لإعلانات, ومن بعدها راح أرجع معاكم. عليا مساء الخير, حياة شلو, يا مرحبا بك.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن إعادة الإعمار في الجنوب ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الكندية لمدة 3 أيام بعدما كان من المقرر بدء تطبيقها اليوم. قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك إن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا، وذلك بعدما شنت إسرائيل غارة على قاعدة جوية سورية قرب الحدود التركية. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إنها أسقطت 415 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق مختلفة، وقالت إن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود بالقرب من ميناء أوديسا الأوكرانية. وأوضحت الوزارة أن السفينة كانت تحمل شحنة عسكرية، فيما لم تعلق كييف على الواقعة. أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أمس أن انفجارا وقع قرب مجمع مدرسي في العاصمة الأفغانية كابول أسفر عن إصابة 42 طفلا على الأقل. لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 17 آخرون جراء انهيار جدار في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين حسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
6: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمدة سنة بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجآت ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30% لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
7: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
8: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
9: منعش، سريع ومفيد بكليك صيفي.

في ناس إذا خلص معجون أسنانهم ما يرمونه، يقعد يضغط عليه من النص وبعدين من تحت وبعدين يلفه وبعدين يعصره عصر بس علشان يطلع آخر نقطة فيه. وأحياناً أحس أننا في الشغل نسوي في أنفسنا نفس قصة معجون الأسنان، نضغط على أنفسنا مرة ونقول عادي أتحمل، نضغط أكثر ونقول هذه فترة وتعدي، ونضغط أكثر وأكثر وننام أقل ونرتاح أقل ونأجل حياتنا ونقول بس أخلص هالمشروع، بس أخلص هالشهر، بس أخلص هالمرحلة. لين نوصل للمرحلة ما عاد فينا شيء ينضغط. الغريب أحياناً إن نحن نفتخر بقوة تحملنا ونقول أنا بكل فخر أتحمل الضغط، أنا شخصياً أحب أشتغل تحت الضغط، أنا ما أقصر مهما صار. بس خلوني أقول لكم شغلة، مو كل شيء نتحمله يعني لازم نتحمله. الشغل مهم وطموحك مهم ومسؤوليتك أهم ومهمة، لكن أنت بعد مهم. إذا وصلت المرحلة إنك كل يوم ترجع البيت وانت مستنزف عصبي مالك خلق حد، وحتى الأشياء اللي كنت تحبها صرت ما تستمتع فيها، تعال بقول لك شيء، مو علشان تستسلم ولا علشان أي شيء، المشكلة في كمية الشغل، لا الكمية موجودة موجودة والمسؤولية موجودة موجودة، لكن طريقتك اللي أنت قاعد تتعامل فيها مع الشغل هي اللي لازم تغيرها وتطورها. تعلم تقول ما أقدر أخلص اليوم هالشغل، عادي أحتاج وقت. تعلم أنك تفوض الأشياء وتخليها البعدين، تعلم أنك أنت ترتب أولوياتك، تعلم أنك دائما ردك على كل رسالة يكون في نفس اللحظة مو دليل على أنك أنت الموظف الممتاز، وأن لازم تتعلم أنك أنت تاخذ بريك، لأن البريك في الدوام وتحت الضغط مو كسل. فلا تقول أبدا أنا شخصية أتحمل الضغط وأنا عادي عندي أتحمل. إذا استمريت تضغط على نفسك كل يوم، بأي يوم يطلع منك آخر شيء وما تقدر تتحمل ولا شيء. لا تنتظر لين تخلص كل شيء علشان تبدأ تهتم في نفسك، أنت بعد من الأشياء المهمة اللي لازم تلتفت لها. اشتغل بضمير عادي، بس لا تستهلك نفسك. اشتغل بضمير بس لا تستهلك نفسك، لأن في النهاية الشركة تقدر تجيب شخص مكانك، لكن أنت ما عندك نسخة ثانية منك تعيش حياتك بدالك.

كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.

0: رجعت معاكم في إكليك الصيف. ويمكن البعض تفاجئ أننا ليش بدينا بأول ساعة 6 فقرة من القلب، بس هاي تعليمات شيخة، فاللي طافته هذه الفقرة يقدر يشوفها على الانستغرام وعلى التيك توك إمارات FM. ولو سمحتوا تحطون لايك وتكتبون كومنت حلو في التيك توك أو شيروا، سووا كل اللي تبونه في الفيديو عادي. خلنا ناخذ فاصلنا وأكيد راجعت لكم في إكليك الصيف.
1: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك. ارتقي إلى مستوى جديد من الفخامة والقوة مع جي أم سي يوكن. استبدل سيارتك الآن واحصل على استرداد نقدي بقيمة 10,000 درهم، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وعقد صيانة لمدة 3 سنوات مع المزيد من المزايا الحصرية. قيم سيارتك اليوم واستفد من العرض قبل انتهاء الفترة المحدودة. تطبق الشروط والأحكام.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.COM على كافة التشكيلات.

0: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
1: يا مرحبا وسهلا فيكم في كليك الصيف. لتشي انتو شوي اليوم في تك تك، شو السالفة؟ يعني لا هو أول الأسبوع ولا هو آخر الأسبوع عشان تشردون ولا شيء، فوينكم؟ ما تشوفكم، يعني ما تشوف التفاعل اللي أنا متعودة عليه، العدد اللي أنا متعودة عليه، الكومنتات اللي أنا متعودة عليها، شو السالفة؟ لا تقولوا لي حر، لا تقولوا لي حر، لأن نحن نحب حرنا ونحب صيفنا ونحب علي الشامسي، حياك، I love you too. علي الشامسي حياك الله يا أخوي، يا مرحبا بك، وتحية أكيد للمعماري 77-2020، يا مرحبا. كل الدعوات الحلوة A777 مس النور أحمد، لا ما يخص الدوام، ترى نحن يعني في تك تك عادي يعني. اوكي سهام تقول حنا اسبوع اخر اسبوع بالاجازه الناس ما لا كلنا لناخل كلنا. محمد تحياتي لك، حياك الله يا اخوي، فلا تقولون ولا تعذرون بالصيف وبالحر لا انتم موجودين، وهذا تشوفوا ما شاء الله عليكم. ام ار ام مس النور ابو حمد، الله يمسيك بالنور والعافيه يا ربي. شفتوا كيف يوم أقول تعالوا نورونا، شيروا البث، حطوا لايك، تفاعلوا وتواجدوا، ما شاء الله اتيون تلبون الندى ما شاء الله. أحلى مساء أحلى عاصمة أبو ظبي F7، أبا أغنية إهداء من أم حارب لأم لمع. أنزل شو الأغنية؟ ما فهمت أغنية محمد شو هي؟ ومحمد منوع عشان أعرف شو أحط يعني. قلب ظبياني حياك الله مس النور يا أخوي، يا مرحبا بك. بوظبي اللي لها الروح تشتاق أكيد هاي العاصمة.

إنزين خلوني أخبركم الخبر اللي قلته بالبداية عن القرعة الجميلة اللي كانت في ماليزيا في العاصمة كوالالمبور. هذول من الصبح يأشرون وأنا ما أشوفهم. أوكي مع السلامة في، مع السلامة الشيخة، يعطيكم العافية. يا مرحبا. ما بقى شيء زين أجواءنا أبو ظبي في إماراتنا كلنا. رهف عليك السلام والرحمة. زين قلت لكم أن العاصمة كوالالمبور احتضنت القرعة اللي كانت فيها ثلاثية الأندية ممثلين إماراتيين، العين، شباب الأهلي والوصل. القرعة هذه، قرعة الأندية الإماراتية الثلاثة، كانت في مواجهة مباشرة مع نخبة الكرة السعودية، ممثلة في الأهلي، حامل اللقب، الهلال والنصر والاتحاد والقادسية، إلى جانب ثلاثية أندية من إيران والعراق، هي تراكاتور والاستغلال والقوة الجوية. اللوائح يعني فيها يتأهل 16 فريق لدور 16 بواقع 8 من الغرب و8 من الشرق، والمواجهات تقام بدور 16 بنظام الذهاب والإياب داخل طبعا المنطقة. وقبل أن تنتقل المنافسة لدور 8 بنظام القرعة والمواجهات العابرة بين الشرق والغرب، تقام النهائيات في السعودية خلال فترة ما بين 23 أبريل إلى 1 مايو. رهف انتي تابعينا واستمتع، يعطيك العافية ومرحبا بك يا رهف. على جانب آخر، أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 26 و 27 اللي أقيمت أمس أيضا عن وقوع الوحدة والجزيرة في مجموعتين متوازنتين من ضمن منافسات منطقة غرب آسيا، في مشوار يسعى خلاله أكيد قطبي العاصمة إلى تمثيل كرة الإمارات بصورة قوية والمنافسة على بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية للبطولة القارية. قلب ظبياني يقول كل التوفيق للأندية الإماراتية. اللهم آمين.

خلوني أقول لكم أيضا أن الوحدة هي على رأس المجموعة الأولى لجانب نساب الأوزباكستاني والكويت الكويتي والخالدية البحريني. في المقابل القرعة أوقعت الجزيرة في المجموعة الثانية اللي تضم غول غوهار سرجان الإيراني والمحرق البحريني، وأيضا تضم المجموعة الثالثة التعاون السعودي الريان القطري والفيصل الأردني النهضة العماني، واللي تجمع المجموعة الرابعة الحسين الأردني الشرطة العراقي والسيب العماني وإيست بنغال الهندي. كل التوفيق أكيد لكل أنديتنا طبعا المشاركة. في هذه البطولات وأكيد برجع لكم بنسولف أكثر وباكم وايدين على التيك توك اللي تسمعوني في الإذاعة. حياكم الله على إمارات فم.

0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 449 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقن، طرابزون وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من الأول من سبتمبر حتى 25 من نوفمبر 2026. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

بنت محمد حياك الله. A77 welcome user, يا مرحبا أهلا وسهلا. عندي استفسار كي تفضلوا نقطة. عليكم السلام والرحمة حياكم الله. الحوسني يا مرحبا بك يا أخوي يا مرحبا. اكس اكس عاشت أيامك. 21 اللهم آمين دائما وأبدا يا ربي. خلونا أروح أسألكم عن ترندات الصيف, شخبارها وياكم. خبرونا عن ترند سمعتوا فيه في الصيف هالصيف, ترند شفتوه في منصات التواصل الاجتماعي. شكرا كي, شكرا. يلا خبرونا عن الترندات شفتوها وتابعتوها. ترند الساحل مصر. أزين شو بعد من الترندات اللي شفتوها بكثرة هالصيف؟ اللي يسمعني في الإذاعة حاب إنه يشاركنا حياك الله أو حياك الله على التيك توك, صورة وصوت معكم لايف على التيك توك. تقدرون يعني تقولون تكتبون الترندات الصيفية اللي شفتوها هذا الصيف. أنا جايبت لكم واحد من الترندات اللي اشتهرت هالصيف, لكنه هو يعني خلينا نقول مش ترند جديد, لكنه ترند عاد بقوة للساحة والناس بكثرة قامت يعني تسويه. فخبروني على تيك توك على إمارات اف ام شو من الترندات اللي لاحظتوها شفتوها سمعتوها. 45654 عليك السلام والرحمة. لا لا والله يعني زعلت الصراحة, يعني ما في تفاعل, يعني ما شيء, ما أحس إن أنتم متفاعلين ومعايا يعني على طول. ليش حطيت لكم الأغاني اللي تحبونها, حطيت لكم المطربين اللي تحبونهم, حطيت لكم كل شيء, ليش ما في تفاعل في التيك توك؟ وينكم؟ خليفة يقول الترند الماتشا, يعني انت تقصد اللي انا قلته الترند اللي عاد بقوة مش ترند جديد. شو انا لا مايسلف حياك الله. يلا اي كي دي تحية لكم. هبة الجنيبي مرحبا بك. ما في جديد خليفة؟ متأكد ما في ترند شي شفته حسيت انه مثلا يكون جديد مرد بقوة او ترند جديد لأول مرة تشوفه؟ ما شي. شو ها كي ما فهمت شو يعني, شو كان الترند هناك؟ رحالنا حياك الله يا مرحبا بك. راشد يقول لا

يوجد. كين زين شو هو؟ ما فهمت شو هو؟ يعني كانت باللي ترند المنطقة. إنزين شو استوى في هالمنطقة يعني عشان استوى الترند؟ أهلا وسهلا، نهارك أسعد. سمعينا خليفة يقول سمعينا حسين الجسم، هو يقول صدقني صدق إنك على بالي. شو هي الأغنية كانت؟ أتذكرها الأغنية بس ما أتذكر اسمها، عشان أحط لك إياها يعني. هذا هو. أوكي، زين قول لي شو الترند اللي كان في هذه المنطقة، شو الاسم أو المشروب أو الأكلة عشان أعرف أقولها. بخبركم عن الترند مش جديد لكنه صار وايد يعني بزيادة، يعني رجع بقوة. رسالة اسمها سمع عايض، شي يقول عايض. عايض

0: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.

كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.

شكرا شكرا اكيد لكل اللي موجودين في اللايف, شكرا لكم, حياكم الله. هذه اذاعه امارات اف ام وهذا برنامجك لك الصيف, حياكم الله. وبعد شوي اكيد راح تبدا الفتره الدينيه, عشان تي ما باكم تروحون يمين يسار ولا اي مكان ولا يترن ولا قدام ولا اي شيء, اباكم تكونون مثبتين على نفس الموجة ومثبتين على نفس اللايف, وإن شاء الله نرجع ونسولف ونتكلم عن كل التفاصيل وترند الصيف القديم الجديد. خلكم معايا أنا وياكم بعد الفترة الدينية, راح نرجع ونكمل كليك الصيف.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أصدر مركز أبوظبي العقاري عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي تقرير السوق العقاري في أبوظبي للنصف الأول من عام 2026 الذي يقدم قراءة شاملة للبيانات المسجلة حول العرض والطلب وحركة الأسعار والأنشطة الاستثمارية والتوقعات المستقبلية للمعروض العقاري في مختلف أنحاء الإمارة. ويأتي التقرير ضمن سلسلة تقارير السوق نصف السنوية التي يصدرها المركز، كما يستند أيضاً إلى معاملات البيع والإيجار والرهن العقاري التي جرى تسجيلها خلال هذه الفترة. أعلن سوق أبوظبي المالي الذي يستضيفه أبوظبي العالمي الدفعة الأولى من المتحدثين المشاركين في دورته الخامسة المقرر انعقادها من 7 إلى 10 ديسمبر المقبل تحت شعار مجتمع رأس المال قوة تدفعها الشراكات. وقعت وزارة المالية اتفاقية شراكة مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي في ديوان الوزارة في دبي لتنفيذ برنامجي المدير المالي المعتمد والمستشار المالي المعتمد بهدف تطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي وتلبية الاحتياجات التخصصية المتزايدة للقيادات المالية والكوادر التنفيذية في الجهات الاتحادية عبر تزويدهم بمعارف متقدمة ومهارات عملية تدعم اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية. تستعد دبي لاستضافة معرض IPS 2026 من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل بمشاركة نخبة من المستثمرين والمطورين العقاريين والجهات الحكومية والمؤسسات المالية. ويعد المعرض منصة دولية تجمع أبرز الجهات الفاعلة في القطاع العقاري. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
2: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل اسلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب ابو ظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من اخوان ليبرون، بالاضافة الى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasعود.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.
3: كليك في الصيف،
4: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

رجعنا لكم في كليك الصيف عبر إذاعة إمارات FM، وهالمرة راح نروح لترند الصيف. سألتكم عن بعض الترندات وبعضكم يعني ها عطاني وتفاعل، والبعض طبعا ما تفاعل معايا، بس إن شاء الله أنكم تتفاعلون في الفقرات القادمة للبرنامج. صاحب الشهامة تحياتي لك نبع الوفا، مرحبا وسهلا علي، حياك الله. أبو قصي مرحبا، وشويخ اللهم آمين يا أخوي. خلونا نروح للوقت اللي كان يبحث فيه عشاق الحلويات عن أفكار جديدة وغير تقليدية عشان يواجه حرارة الصيف. ظهر ترند يجمع بين اثنين من الأطعمة المحبوبة عند الناس في وصفة واحدة، اللي هي الكرواسون المحشو بالآيس كريم. الفكرة يمكن تبدو لك شوية بسيطة، لكنها تعتمد على مفارقة تخليه جذابة كتصوير وكمشاركة أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا الكرواسون الطازج اللي فيه طبعا طبقات مقرمشة محشو مع الآيس كريم البارد، وممكن الواحد يضيف عليه شوية شوكولاتة أو صوصات أو مكسرات حسب الذوق والرغبة. في ناس طبعا تحب الكرواسون يكون دافي وتكون الحشوة باردة، أو حتى الحشوة يعني تستبدلها بالآيس كريم بشيء ثاني تحبه مثل الشوكولات الحارة. لكن الفكرة مثل ما قلنا هي مو جديدة، بعض المتاجر متاجر حلويات في بلدان كثيرة قدمت هالنوع من الحلوى من سنوات بعيدة، من بينها طبعا كاليفورنيا اللي قدمت في عام 2016 منتج يعرف باسم كرو كريم، وهو كرواسون طازج لكنه محشو بالآيس كريم، وفي إضافات مختلفة. وظهرت هاي الفكرة في أماكن كثيرة وبأشكال متعددة. ليش اليوم لما تفتح السوشيال ميديا منصات التواصل الاجتماعي تلاقي وايد منتشر هذا الترند؟ الترند ما يعتمد على انتشار هذه الحلوة على أنه بس طعمها وايد حلو واو، إنما شكلها بعد لما تفتح الكرواسون، لما تطلع حشوة الآيس كريم من الكرواسون بين طبقاته، لما تغطيه بالصوص من المكسرات الفستق أو مثلا قطع الشوكولات. المصور، واليوم طبعا يوم العالمي المصور الفوتوغرافي، فدائما وابدا يحبون مثل هاي اللقطات. الفكره اللي تجمع بين طعام تحس لما تشوفه تحس بالدفى، في نفس الوقت تحس انه قاعد يبرد عليك من حر الصيف. فالوصفه شكلا الواحد يحبها، والمستخدمين ايضا يحبونها، خصوصا المصورين يعني يحبون مثل هاي اللقطات، خصوصا اللي فيها حشوات وفيها طبقات وايد، فيها رؤيه ما بين اجتماع الصيف والشتاء. خبروني إذا جربتوا ترند الكرواسون مع الآيس كريم.

0: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفق 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 449 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقن، طرابزون وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من الأول من سبتمبر حتى 25 من نوفمبر 2026. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
2: منعش، سريع ومفيد بكليك صيفي. الصيف صار أقرب بكليك. دراسات صحية، نصائح يومية ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
3: بنت محمد تحياتي لك، يا مرحبا بك. لا بعد بعد الوقت، بعد عندنا نص ساعة، أكثر عن نص ساعة. أما بلاك هارت تحياتي لك، حياك الله. اليوم صراحة أنتم مو في المو أبدا، أحس بس أنا اللي بروحي في المود. رحال أنا، يا مرحبا بك بنت البلوشي، أهلا وسهلا. عبيد تحياتي لك. يلا خلونا نروح لدقيقة تبريد. والدقيقة اليوم تقول ان دايما الواحد لما يرد سيارته ويحط ايده على السكان يندم. هذا الشيء طبيعي، تحس ان مسكت او قبضت السكان، تحس ان السيارة كانت في رحلة مع الشمس وردت لك، او كلمة راس مع الشمس وردت لك. زين، شو الحل؟ الحل إن دائما في الصيف حاول إنك دائما تستخدم المظلة، وإنك تشوفوا مرة قلت لكم في دقيقة تبريد عن شيء وايد حلو يخفف من حرارة السيارة داخل السيارة. أول ما تبطل السيارة افتح الباب وخلف مفتوح وانت داخل عادي، يعني اقعد وخلي الباب مفتوح، الحرارة اللي داخل السيارة تطلع شوية برا. يوم تبند السيارة ما تحس انه لهوب داخل السيارة، تحس ان الحرارة خفت بوايد. فالحل دايما انك تفتح الابواب شوي وتخلي الحرارة تطلع، وتأكد دايما ان لا تدش السيارة وتسوي نفسك على قولتهم شاطر وتقدر تتحمل الحرارة.

وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس. ميني ميكس فقط على إمارات

0: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: كليك في الصيف،
2: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
3: حامد حمد يسأل مساك يا أخوي، يمسي على كل المتابعين الكرام. وكنا قبل شوي نسولف عن الترندات الصيفية، أكثر ترند صيفي مر عليك، أسأل أي حفلة. والله أنتوا تكتبون أحياناً كومنتات الصراحة ما أدري كيف. رعي الشور حياك الله. شو أكثر ترند صيفي شفتوه تكرر قدامكم ويعني انتبهتوا له وجربتوا وترندات بس طلعت لكم يعني بالسوشيال ميديا بدون حتى ما تجربونها؟ عذب رايم سد اوكي. يسعد مساكم والتحية لك، شكرا. اكيد عذب، شو هالترند الصراحة؟ يعني الكومنت ايش حالاته كان بوله؟ ليش يعني ليش مصر انك انت تخرب الكومنتات او انت؟ يعني شو اكثر ترند خطف عليكم هالصيف وخاص كان بالصيف فقط؟ احمد حياك الله. طاغي يسعد مساك. شكله ترند هذه الظرافة. امي يقول ترند ايس كريم اللوز، معنا ما أحس كان ترند يعني هالصيف لأنه كان موجود من قبل. الأنصاري يقول جاور من يجعل قلبك يزهر في كل مرة، رافق من يشعرك بحلاوة الأيام رغم مرارتها. شو هالترند بعد؟ شكرا ميمي، شكرا. كنت تسألين عن أغنية عيضا من هالي اسمها شدة وظفرة، تحياتي لك. انزين
2: الصيفية أماكن، تجارب وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
3: سحابة والكمباك حياة الله. يو اي تايجر مرحبا بك. شكرا شكرا عذب، شكرا. كنا نسولف بعد ذي بدبي مس النور حياك الله يا أخوي، كنا نسولف عن ترند الكرواسون بالآيس كريم المحشو، الآيس كريم أو الآيس كريم مع الشوكلت. حد منكم جربها؟ صراحة صورته وايد حلوة، تخلي الواحد يعني صدق يف خاطر أنه يجرب هذا الترند. أصبروا بطلع لكم صورته بخليكم تشوفونه لحظة.

الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

مندمج في الأغنية صح؟ عيباتك صح؟ يلا عطني بس هالثانية بقول هالكومنت وبرد لك للأغنية. عذب يقول من أحلى الكومنتات اللي دايما أحب أني أنا أشوفها، كنت منفس قبل لا أدش البث بس شفتكم فرفشت. مثل هالكومنت يعني يثلج الصدر 7 سنين قدام. شكرا عذب، شكرا لكل من يكتب مثل هالكومنتات. اللي كان مركز مع الأغنية كمل تركيزك.

0: عاشوا عاشوا.
1: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
2: بي ام اس مسعود وسطاء التأمين يقدم لكم بي ام اس بادل سلام. استعدوا لتجربة بادل استثنائية يوم 5 سبتمبر من 5 إلى 11 مساء في بادل كينغدم اي دي هاب أبوظبي. جوائز بقيمة 100,000 درهم وفرصة للفوز بمضرب بادل موقع من إخوان ليبرون، بالإضافة إلى هدايا مميزة في السحب. سجلوا الآن عبر bmsmasoud.com أو اتصلوا على 050-995-8804. BMS بادل إسلام، نلتقي في الملعب.

0: ضيف
1: كليك في الصيف
2: أجواء فعاليات أكلات ومشروبات صيفية كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

مرحبا وسهلا عذب. طبعا كل شيء من الإمارات يطلع رهيب وحماسي طال عمرك. حياك الله أم، يا مرحبا بك أحمد، تحياتي لك يا أخوي ونعم بأهل الإمارات. شكرا ناني، شكرا. راشد يبا، أي أغنية قديمة من أغاني راشد الماجد؟ أنزين، في أغنية معينة من القديمة تبى تسمعها ولا بتترك الخيار لي وبعدين بتقول شو هالأغنية؟ حدد. طلالي يقول الله يحفظ الإمارات يا رب، والله يديم عليكم الأمن والأمان، يحفظ شيوخكم وبلادكم يا رب، اللهم آمين يا طلال. شكرا. ريم الكعبي، من لي وللعين للوثبة، ما شاء الله، يعني يعني أخطبوط ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يحفظك وموفقة. أنا قريت الكلمة اللي أهو كاتبنها مش اللي أنا أبا أقولها. تحية لك يا أخوي السعدي. تحياتي لك زميلتنا أكيد ريم الكعبي، وأنا ترقب دوامك إن شاء الله يوم الأثنين. نجم، تحياتي لك ويسعد مساك. البداوي، عليك السلام والرحمة. زين راشد، يلا قولي شو من الأغنية تباها الراشد الماجد عشان أحط لك إياها قبل لا يعني نختم البرنامج. يلا أنا فتحت، الله يمسيك بالنور والسعادة يا البداوة. الله يسعدك وربي يحفظك ويحفظك إن شاء الله. نقطة. أحمد الكعبي، مساك نور ويا مرحبا بك يا أخوي. يلا يا راشد، أنا فاتحة على فولدر راشد الماجد، قولي شو من الأغنية، عطني أغنية شي مشهورة يعني بسرعة ألحقني أسحبها وأحط لك إياها وتسمعها. 1 2 3 يلا. عطوني من أغاني راشد الماجد. أوكي تحدون، توني بقول حق المستمعين اقترحوا علينا ولا أنت أعطيتني إياها. خلاص نسمع وياكم تحدو راشد الماجد من اختيار أكيد مستمعنا راشد بعد. البداوي يقول كلكم ذوق، شكرا لك.

باكر الخميس، باكر الخميس وقبل كل يكون موجود، وإن شاء الله تكون حلوة الحلقة بوجودكم وتواصلكم مثل ما كانت اليوم حلوة. ألقاكم على خير، هذه أجمل تحية مني بدور أحمد إعدادا وتقديما وإخراجا، وألقاكم باكر على خير في أكلك الصيف من 5 لين 8. مع السلامة.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
3: أوكي. 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
2: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
3: أوكي. من الساعة 5 العصر

0: ما نلمسه على إمارات اف ام
1: كليك
2: اوكي.
3: فخورين بالإمارات، إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
4: فخورين بالإمارات.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: انا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: بادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: جديد إمارات FM، أنت القاضي. كلمات عيد المريخي، ألحان هزاع المنهالي، غنى

جديد إمارات اف ام، انت القاضي. كلمات عيد المريخي، الحان هزاع المنهالي، غناء

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع فيه هدية يا حلاتة.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعدي اللي تسمعونا، خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: نصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: إمارات الأمل.
1: نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.
2: جديد إمارات FM، إخواني الغاليين، كلمات سالم حسن البلوشي، ألحان ناصر بن مترد، غناء كورال الإمارات.

جديد إمارة خف أم. إخواني الغاليين، كلمات سالم حسن البلوشي، ألحان ناصر بن مطرب، غناء كورال الإمارات.

0: مت امارات الام
1: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع
2: وانا يعني
3: لا تختبر
1: ولا

0: شكراً.
1: الساعة الآن 9:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
3: فخورين بالإمارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.

جديد إمارات FM سحاب الشوق كلمات محمد بنسنكور ألحان عنيد غناء محمد المنهالي

جديد في مهارات FM سحاب الشوق. كلمات محمد بنسنكور، ألحان عنيد، غناء محمد المنهالي.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-31، دبي 41-31، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، راس الخيمة 42-30، الفجيرة 33-31.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 449 درهما. احجز الآن على airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.
2: الصيف أحلى لما يكون معك لك. أوكي.
3: 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
2: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر، من الاثنين لين الخميس. أوكي.
3: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
2: كليك. أوكي.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
3: طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم. نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: الساعة الآن 10:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
0: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
7: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
8: ألو؟
9: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
8: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلا خصم من عندي؟
9: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف 2 أو 3 بالكثير، وإن شاء الله حاليا نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
8: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتك.
10: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
11: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
8: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
11: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
8: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعد رقمي لأي حد.

0: ذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
1: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
3: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.
4: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي،

في عز الصيف يبقى الكرك عند البعض عز الطلب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: صيف غير
1: على إمارات FM.
2: صيف غير
1: غير
2: غير
1: غير صيف غير على إمارات FM.
2: صيف غير.
3: نصيحة ديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
4: جديد إمارات FM، أنت القاضي. كلمات عيد المريخي، ألحان هزاع المنهالي، غنى

جديد إمارات أف أم. أنت القاضي. كلمات عيد المريخي. ألحان هزاع المنهالي. غناء

على البحر، على البحر أو في البر، أو في البر، أو يمكن تكون في الجو، أو يمكن تكون في الجو. نحن وياك وين ما تكون، إمارات.

0: صالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-31، دبي 41-31، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 42-30، الفجيرة 33-31.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 449 درهما. احجز الآن على airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: لكم.
1: هالصيف مع إمارات اف ام جونا أبرد.
2: جديد إمارات اف ام، إخواني الغاليين، كلمات سالم حسن البلوشي، ألحان ناصر بن مترد، غناء كورال الإمارات.

دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
1: فخورين بالإمارات.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: بحبك موت كلمة ما لها تفسير، ولين اليوم مدري كيف أفسرها.
1: الأغاني الحصرية

0: الكل سيطرة
1: الطربية والمشهورة
2: ناس ناس البديع ناس ناس بحلانسي
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواق تسمعونها بس في إمارات اف ام.
4: جديد إمارات اف ام سحاب الشوق كلمات محمد بن سنكور الحان عنيد غناء محمد المنهالي

جديد إمارات FM سحاب الشوق كلمات محمد بن سنكور ألحان عنيف غناء محمد المنهار

تان وبحر وحركات، بس خذ وياك كل الاحتياجات. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

فن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

تفكر تغير الموجة صح؟ عيال خلك وياي واسمع الياي على إمارات FM.

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات الثانيه.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتشي. أوكي، الموضوع فيه هدية يا حلاتي.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح. فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: حيث الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-31، دبي 40-30، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 41-30، الفجيرة 33-30.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 449 درهما. احجز الآن على airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

مواجهتنا في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: قادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة. فيكم وبكم إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

صوتنا غير، لأن صيفنا أحلى. نحن في إمارات اف ام، الصيف لعبتنا. صيف معانا على إمارات اف ام، ويسعد لي جوك.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: الحرارة 40 ولا 50؟ هذا صيفنا ومتعودين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان، وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة بالابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا

0: وفي هدية بعد.
1: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاتي،
2: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
3: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
1: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
3: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد. يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
1: والله خلاص، من اليوم رايح ما بعد رقمي لأي حد.
3: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
1: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
4: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

أغنيتك لما تحبها أحبك كثر ما قالوا من تسمعها يا سلام تبدأ تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات FM تسمع وكأنك

ثبتها واسمعها إمارات اف ام. نصيحة يومية من هومز ار اس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

بالكادي والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.